وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنوا

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: نفحات قرآنية بأصوات روحانية في إذاعة القرآن الكريم تأتيكم على مدار الساعة من سلطنة عمان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تأملنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الخالق سبحانه وتعالى أقسم في مطالع سور عديدة بأجزاء من الوقت وأطواره المختلفة، فأقسم بالليل والنهار والفجر والضحى، وأقسم هنا بالعصر. ومن المعلوم عند المفسرين أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، وقسم الله بالزمان إنما هو للفت أنظارنا إلى إجلاله وعظيم منفعته. لماذا العصر؟ لأنه الزمان الذي ينقضي فيه عمر الإنسان وتطوى فيه صحائف أعماله. جاء القسم ليقرر حقيقة مزلزلة، إن الإنسان لفي خسر، أي أن رأس مالك كلما مر عليه الزمن تناقص، وكل لحظة تمضي هي خسارة مؤكدة لكيانك، إلا إذا استثمرت هذا الوقت في أربعة أسهم رابحة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أيها المستمع الكريم، لقد أدرك السلف الصالح هذه الحقيقة، فكانوا يزنون اللحظات كما نزن نحن الريال والريالين. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كلمة تكتب بماء الذهب: ما ندمت على شيء ندم

0: على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وكان أحد العلماء يعلم ابنه قيمة هذا الزمان فيقول له: يا بني، اعلم أن الأيام تبسط ساعات، وأن الساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة. يا لها من صورة بليغة! خزائنك هي أنفاسك، فبماذا تملأها كل يوم؟ ولو طفنا في أرجاء تاريخنا العماني لوجدنا أن هذا القسم الإلهي والعصر قد صاغ وجدان علمائنا، فأنتجوا لنا حضارة معرفية مذهلة. هل سمعتم بالموسوعات الفقهية العمانية الضخمة؟ لقد شهد القرن السادس الهجري نهضة موسوعية عجيبة. تأمل معي كتاب المصنف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي النزوي، الذي جمع فيه علوم الشريعة في أكثر من 40 مجلدا، وكتاب بيان الشرع للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، وبعدهم جاء الشيخ جميل بن خميس السعدي ليكتب أكبر موسوعة فقهية في تاريخ الإسلام، وهي قاموس الشريعة في 90 مجلدا. سبحان الله، كيف اتسعت أعمارهم لكل هذا العمل! إنها البركة التي تحل في عمر الإنسان حين يحسن إدارة زمنه، وحين يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله عن كل دقيقة. لقد تمثلوا مقولة عبقري عمان الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، لأنه كان يرى في تلك الساعة انقطاعا عن نفع الأمة وبناء حضارتها. واليوم تقف سلطنة عمان بقيادتها الحكيمة وشبابها الطموح أمام محطة تاريخية جديدة تتمثل في رؤية عمان 2040. هذه الرؤية التي أرسى دعائمها السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وقاد مسيرتها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هذه الرؤية تضعك أنت أيها الشاب العماني في قلب المعادلة، فالمحور الأول فيها هو الإنسان والمجتمع. إن الرؤية تنتظر منك أن تكون إنسانا مبدعا، معتزا بهويتك، مبتكرا ومنافسا عالميا. وكيف نحقق الابتكار وندخل مرحلة اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من دون استغلال حقيقي لأوقاتنا؟ إن الوقت الذي تقضيه اليوم في كسب مهارة جديدة أو تعلم علم نافع أو قراءة كتاب أو حتى العمل الجاد في وظيفتك هو ترجمة عملية لاستثمار خزائن أنفاسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الغالية: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. شبابك هو وقت القوة والحيوية، فلا تضيعه في التسويف أو التوافه، بل اجعله لبنة في صرح نهضة عمان المتجددة. أخي المستمع، حينما تسمع سورة العصر تذكر أن الله يناديك وينبهك إلى أن عمرك يذوب كقطعة ثلج. فلنعاهد أنفسنا اليوم قبل الغد أن نكون من الرابحين الذين عملوا الصالحات وبنوا أوطانهم وتواصوا بالحق والصبر. في الحلقة القادمة بإذن الله سنبحر مع حديث نبوي عظيم لنكتشف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فما هما وكيف نحفظهما؟ إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال

قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

الْقَلَعِ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

إنك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.

فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب

لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت

0: الأرض مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: العقل المنضبط في رحاب

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وطيب رحابه ونور كتابه الذي جعل في آياته ما يقوي الإيمان وينير الأذهان. ما أعظم آيات هذا الكتاب الكريم، ويتجمع بين جلال معانيها وروعة بيانها وقوة تأثيرها آيات بينات توقظ القلوب من غفلتها وتفتح للنفس أبواب طمأنينتها وتأخذ بها إلى حصن يقينها، تبني في النفوس وعيا راشدا وفكرا متزنا ونظرا بعيدا. يجد المتدبر في هدي القرآن الكريم أن أعظم ساحات البناء هو بناء العقل، فالفكر المنضبط يقود إلى سلوك قويم ويورث قلبا مطمئنا وحياة متزنة. كتاب عظيم يخاطب الجوارح لتنقاد لباريها، وقبلها يخاطب العقول ويدعو الأذهان ويلفت انتباه الألباب، داعيا إلى التفكر والتدبر، مناديا إلى محاسبة النفس، ليعيش المرء على وعي بما يدور داخله قبل أن يتجسد في واقعه ويتجلى في أقواله وأعماله. ويدرك الواعون أن كثيرا من آفات القلق والاضطراب تبدأ من تسلل فكرة سلبية فتهمل متروكة دون تهذيب، أو بتوغل خوف يثقل صاحبه إذ يسترسل معه دون مقاومة حتى يكبل بالأوهام ويتقيد بالتردد. هكذا هو حال الإنسان حينما يعرض عن توجيه القرآن: تشوش ذهني وتذبذب فكري وتنازع داخلي وحيرة عقلية واضطراب في التصور. أما من يتدبر آيات الكتاب العزيز فيجدها موجهة إلى رحاب السكينة والأمان، إلى حسن الظن بالله وما يطمئن القلوب إلى قضائه ويثبتها لتصمد غير مستسلمة للهواجس والوساوس وتسير بعقل منضبط على كل حال. والعقل المنضبط في رحاب القرآن هو ذلك العقل الذي يزن الأمور بميزان الحكمة ويربط الأسباب بمسبباتها، جاعلا التوكل على الله أساس مسيرته ودعامة مسلكه وركيزة نهجه وقاعدة انطلاقته. آيات باهرة تعلمنا أن انضباطنا الحقيقي ليس بقوة ما يبدو من مظهرنا وحسب، إنما هو بالقدرة الفائقة على توجيه فكرنا وضبط ألسنتنا وكبح انفعالاتنا. حينما تراقب الأفكار وتغذى الأذهان بالذكر والمعرفة والقراءة النافعة لتحفظ القلوب من التشتت وتمنح النفوس الصفاء المفضي إلى اتخاذ القرارات السليمة بعون الله. إننا في غمار زمن تتزاحم ملهياته وتتكاثر مؤثراته، ولا سبيل إلى سلامة النفوس والأذهان إلا بالعودة إلى القرآن، فهو أهدى سبيل لتهذيب العقل وأعظم دليل لبناء الاتزان النفسي وأقوم منهاج لإقامة الثبات الروحي. تدبر أيقظ القلب، أنر بسراجه الدربة، وأجل الهم والكربة، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع من عاش مع القرآن تدبرا وعملا، متعلما كيف يقود أفكاره نحو الصالحات وكيف يصنع من الطمأنينة القوة والثبات، وكيف يتخذ من اليقين معينا في الملمات، وكيف يجعل من الإيمان نورا يهديه في الظلمات.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطراً وأطيبها أنساً وأفضلها جناً وأروعها مرءاً وأنظرها زهراً رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنسى يا أحمد، وكذلك أنت معه يا داود، وأذكر المستمعين والمستمعات أننا على موعد لاستكمال ما تبقى مما يجب إيضاحه من هذه الآية المباركة وما اشتملت عليه. إنها الآية التي تحمل الرقم 15 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب.

0: صدق الله العظيم.
1: أعربنا هذه الآية إعرابا كاملا تقريبا، ورأينا في ذلك ضيق الوقت فاختصرنا، ثم بينا بعض معانيها، وأقصد بذلك ما يتصل بتقديم الجار والمجرور الذي هو الخبر، وقلنا إن الاهتمام بالأمر يقتضي تقديم الخبر هنا بيانا لإحاطة الله سبحانه وتعالى بكل الأقطار والجهات، وأن المقصود من إيقاع العبادة في الأماكن لا تعظيم الأماكن بل تعظيم خالقها بامتثال أمره.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما الحقيقة في أن الله سبحانه وتعالى نسب المشرق والمغرب لنفسه في قوله ولله المشرق والمغرب؟
1: كل شيء لله، في ذلك إشارة إلى تسفيه أحلام الطاعنين في هذا الدين، حيث استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته أولا الكعبة ثم البيت المقدس ثم بعد ذلك الكعبة، ثم تضمن كذلك إشارة إلى تسفيه الطاعنين من أولئك الذين قالوا استقبل قبلتنا وسيدين بديننا، ثم حينما استقبل الكعبة بعد ذلك قالوا انصرف عن ديننا، فهو يتردد مرة كذا ومرة كذا، ويريدون أن يفتوا في أعضاد المسلمين، فالله تعالى قال لهم ولله المشرق والمغرب، فأي غضاضة في ذلك؟ الله يأمر عباده بما يشاء من استقبال جهة معينة، فثم وجه الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم ونجد قوله تعالى فيما معناه المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين، فما الفرق في ذلك؟
1: جميل، وهنالك المشارق والمغارب. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما
0: ورب المشارق.
1: نعم، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى حينما دعا فرعون وبرهن له بالبراهين أن الرب هو الله، قال بل ربكم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم، كن مفردا فالمقصود به الجمع.
0: المقصود به الجمع؟
1: نعم.
0: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: لأن ال في المشرق والمغرب للعموم، وليس المقصود مشرقا بعينه، وإن كان المشرق والمغرب معهودين للمخاطب، فهو رب كل مشرق ورب كل مغرب، فتارة يعبر بالمفرد وتارة بالجمع، والمراد بذلك العموم. ثم إن الجهة هنا جهة واحدة وهي استقبال القبلة، القبلة التي تستقبل بها الصلاة أو تستقبل الصلاة فيها، تستقبل لأجل الصلاة، فالمقصود هنا من إفرادها إشارة إلى القبلة التي تكون قبلة للصلاة، المشرق والمغرب.
2: فما معنى المشرق يا أستاذنا؟
1: المشرق موضع الشروق، أي موضع الإنارة، والشمس حينما تطلع نقول عنها
0: شرقت الشمس.
1: نعم، وأشرقت المكان أي جعلته
0: مشرقا،
1: أي جعلته شارقا، فالهمزة للتعدية، شرقت الشمس تشرق كطلعت تطلع، وكذلك شرق القمر يشرق، فالمشرق موضع الشروق. ولكن المقصود هنا حيث خوطب أولئك الذين يشاهدون طلوع الشمس وغروبها، ما كانوا يعرفون أن للأرض حركة وأنها تدور، فالمناسب بالنسبة لحركة الأرض أن تقسم إلى قسمين شمال
0: وجنوب.
1: نعم، والمناسب بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها أن تقسم إلى قسمين مشرق
0: ومغرب.
1: نعم، فأولئك ما كان لديهم علم بدوران الأرض، فخوطبوا بما يفهمون، وهذا أيضا موجود لدى كثير من الناس، وخصوصا الذين لم يطلعوا على أن الأرض تدور، فهو باق بقاء الدهر مشرق ومغرب. يمكن أن تقسم الأرض كما قلت إلى شمال وجنوب نظرا إلى دوران الأرض وحركتها، فهي تدور حول الشمس.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟
1: جميل، أي أينما تستقبلوا بصلاتكم، لأن التولية جعل الشيء واليا لشيء، فأنت تلي الجهة التي تستقبلها. فثم ما، فأينما تولوا أي تستقبلوا بصلاتكم فهناك وجه الله سبحانه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟
1: فثم أي هناك، فالله سبحانه وتعالى بعلمه وحفظه في كل مكان، وبخلقه له وبإحاطته إياه، فلا يكون في مكان كما فهم المشبهة أنه يكون في مكان معين، لأن المكان مخلوق له وهو لا يحتاج إلى خلقه، فهو أغنى عن خلقه، فهو سبحانه وتعالى لا يتحيز في مكان لا تحويه جهة، فالجهة محالة على الله، لأن المكان خلق من خلقه وهو غير مفتقر إليه، تعالى الله عما يقول المشبهون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وجه الله ما المراد به في هذه الآية؟
1: جميل، الوجه يطلق ويراد به الذات، ويطلق ويراد به الحكم، ويطلق ويراد به الجهة، فالمقصود هنا فثم وجه الله أي ذاته بعلمه وحفظه لا بكونه في المكان. فثم وجه الله أي فذات الله تنكشف لها المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة، كذلك بذاته أي بحفظه وعلمه. ويمكن أن يراد بالوجه هنا الجهة.
0: الوجه هنا الجهة؟
1: نعم، أي الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى باستقبالها ويقبل العبادة فيها، فأينما تولوا أي حيث ما أمركم، فتلك الجهة هي الجهة التي يرضى لكم أن تستقبلها. فثم وجه الله أي فهناك الجهة التي

0: يرضاها الله حيث يأمركم استقبلوا، ولا تلتفتوا لقول المغرضين كيف يستقبل اليوم هذه القبلة ثم ينصرف بعد ذلك إلى قبلة أخرى.
1: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عن هذا الخطاب إلى من هو موجه؟
0: جميل، فأينما تولوا فثم وجه الله. الخطاب للمصلين، للمسلمين، لكل عباد الله، حيث ما أدركتك الصلاة فصلي على الجهة التي يأمرك الله بها، فإنما تلك الجهة رمز لامتثالك. فأينما تولوا أيها المسلمون، إذا تحمل هذه الآية تسلية للمسلمين على ما يقوله المغرضون وعما يقوله الظالمون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى إن الله واسع عليم؟
0: هذه الجملة تذييل لما تضمنه قول الحق فأينما تولوا فثم وجه الله، أي إن الله واسع بعلمه، واسع بفضله، فهو يرضى لكم أن تمتثلوا ما أمركم به من استقبال أي جهة ما، وأن لا تجدوا غضاضة في ذلك، فالله واسع بعلمه، واسع بفضله، يعلم ما تنطوي عليه الصدور قبل وبعد، فهو يعلم كل شيء من حركات الإنسان وخطراته ونواياه وما يقصد به مما يرضي الله سبحانه وتعالى.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذن علينا أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية لهذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا

ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

كحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

أسبابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

فاغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم

من خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا

0: لكنود
1: وإنه
0: على ذلك لشهيد
1: وإنه
0: لحب الخير لشديد
1: أفلا
0: يعلم إذا
1: بعثر
0: ما في القبور
1: وحصل
0: ما

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.

أنا لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم

ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع برنامجكم آية للتدبر، ونحن اليوم نتدبر قوله سبحانه وتعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أيها المستمعون والمستمعات، إننا نقرأ في كتاب الله عز وجل قصصا عن أمم مضت، لكن هذه القصص لم تذكر لمجرد التسلية أو المعرفة التاريخية، وإنما ليأخذ القلب منها عبرة، ويعرف المؤمن بها طريق النجاة، ويتجنب مسالك الهلاك. ومن هذه القصص قول الله جل جلاله في شأن بني إسرائيل: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. كلمة واحدة أمرهم الله بها من فعل يسير، فكان الوعد أن يغفر الله لهم ذنوبهم كلها، فما أسهل الشرط وما أعظم الجزاء. لكن القلوب إذا قست والأهواء إذا استبدت، فإن أسهل الأوامر تصبح ثقيلة، وأبسط التكاليف تقابل بالتحايل والاستهزاء. إنها آية عظيمة تحمل معاني التوبة والخضوع لله تعالى، حيث أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا القرية ساجدين شكرا له، وأن يقولوا حطة، أي يا رب حط عنا ذنوبنا وامحو خطايانا. وعدهم الله أن يغفر

0: لهم إن هم أطاعوه، لكنهم بدلوا القول والفعل فاستحقوا عقوبة الله. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية ليست مجرد قصة تاريخية، بل هي رسالة لنا جميعا أن التوبة ليست كلمات تخرج من اللسان فقط، بل هي انكسار قلب وخضوع للجبار سبحانه، وامتثال ظاهر وباطن. لقد جمع الله في هذه الآية بين أمرين، بين العمل القلبي واللساني في قوله وقولوا حطة، وبين العمل الجوارحي في قوله وادخلوا الباب سجدا. وهذا هو معنى العبادة الشاملة في الإسلام، أن يطيع العبد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. أيها المستمعون والمستمعات، كم من أناس يقولون بألسنتهم أستغفر الله، ولكن قلوبهم لاهية وأعمالهم مخالفة، فهل تكون هذه التوبة مقبولة؟ كلا، بل التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي التي قال عنها سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلنحذر أن نكون كمن قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فإن تحريف أوامر الله أو الاستهزاء بها أو التهاون في تطبيقها فإنه طريق الهلاك والإهلاك. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا دروسا عملية، ألا نتكبر على أمر الله مهما كان بسيطا في أعيننا، أن نربط بين الاستغفار والعمل الصالح، أن نحذر من تحريف الدين أو التلاعب بألفاظه. واعلموا يا رعاكم الله أن الله سبحانه يحب التائبين ويحب المتطهرين، فلا تيأسوا من رحمته ولا تقنطوا مغفرته، بل أقبلوا عليه بقلوب منكسرة وألسنة ذاكرة وأعمال صالحة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمال والبنون يوم القيامة ما ينفعونك شيئا يا عبد الله، مالك لا ينفعك إلا ما كان قدمته لله عز وجل. أبناؤك إن لم يكونوا صالحين فإنهم لا ينفعونك. إذا ما الذي ينفعك في الآخرة؟ هو القلب السليم، القلب الذي سلم من الشرك، القلب الذي سلم من الشك، القلب الذي سلم من البدع والمعاصي، القلب الذي فيه إخلاص لله عز وجل، وفيه اليقين على الله، وفيه الإقبال على طاعة الله وعلى محبة الله وتعظيمه وتعظيم ما جاء به الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه. إذن هذا هو القلب السليم، وضده القلب المريض، نسأل الله السلامة والعافية. إذن القلب السليم الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله وتخالف نهيه وتخالف كل ما أمر به سبحانه وتعالى، القلب السليم الذي لا يكون فيه، في هذا القلب، إلا محبة الله عز وجل. كذلك هذا القلب السليم هو الذي يعطي لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود بسند صحيح. إذن المؤمن عندما يعطي، إيش الدافع له؟ الدافع له محبة الله عز وجل. هذا يدل على صلاح قلب، لأن لما كان القلب صالحا سليما طغت محبة الله على حب المال، فتصدق، وقبل ذلك زكى، ويتصدق وينفق في وجوه البر. هذا هو القلب السليم، أو هذه علامة من علامات القلب السليم. كذلك من علامات القلب السليم أنه يمنع من النفقة طاعة لله عز وجل. متى؟ إذا علم أن الشخص الذي يأخذ هذا المال سيصرفه فيما حرم الله، فإنه في هذه الحالة المؤمن يمسك هذه النفقة ولا يعطيه. لماذا؟ لأنه سينفقها فيما حرم الله. كذلك إذا أحب فإنه لا يحب إلا لله عز وجل. أنا أحب فلان، لماذا؟ لأن فلان مطيع لله، لأن فلان يسعى بفعل ما يقربه إلى الله عز وجل، فأنا أحبه على حبه لله عز وجل. هكذا هو المؤمن، يحب لله سبحانه وتعالى. هذه المحبة التي تنفع الإنسان، تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: يا أخي المستمع، الشخص الذي يحبك لله ستجده معك في السراء وفي الضراء، عندك فلوس أو ما عندك، عندك منصب أو ما عندك، يحبك قبل المنصب وفي أثناء المنصب وبعد المنصب، يحبك في أثناء فقرك وفي غناك وكذلك في حياتك، ويحبك حتى بعد مماتك. إذا حصلت عليك نائبة فتجده من أول الناس، إن حصلت عندك مناسبة فتجده من أول الناس. أما المحبة المصلحية والدنيوية، ها، يحب فلان لأجل المنصب يتقرب إليه، يحب فلان لأجل أن يحصل عليه منه قرض أو مساعدة، يعني كأنه مثل ما يقول القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام والعياذ بالله. هذه محبة ما تنفع، ما تنفع. يا سعيد وينك يا أخي مالك؟ شوف والله يا أخي نحن نسمر عند فلان مدير لعلنا نحصل من عنده ترقية ولا شيء. هذه محبة تنفع؟ هذه ما تنفع، لأنها مبنية على مصلحة. إذا تقاعد ذاك المسؤول زين إذا ردوا عليه السلام، ليش؟ لأن محبتهم ما كانت لله، محبتهم كانت لدنيا. فصاحب القلب السليم لا يحب محبة مصلحية وإنما يحب لله عز وجل. كذلك صاحب القلب السليم يبغض لله. أنا ما أبغض فلان لأنه شل علي مناقصة، أو لأنه فاز في التنافس فأعطوه ترقية، أو لأنه تزوج فلانة كنت أريد أن أتزوجها، أو حصل على شيء أو لا لا لا لا لا لا، هذا ليس صاحب قلب سليم. أنا أبغض فلان لله لأنه عاصي لله عز وجل، لأنه يفعل الفعل الذي يضر به نفسه بل ويضر به الآخرين. الآن أصحاب الرشوة هؤلاء المفروض أن الناس يبغضونهم، المؤمنون يبغضونهم، لأن بفعلهم هم يعصون الله عز وجل وينشرون الفساد في المجتمع. أصحاب المخدرات، إذن هؤلاء وغيرهم يبغضون في الله لأنهم ينشرون الحرام. فهكذا هو المؤمن، إذا أعطى يعطي لله، ما يريد مدح الناس ولا ثناء الناس، وإذا منع يمنع لأجل طاعة الله، وإذا أحب فإنه يحب لله، وإذا أبغض فإنه يبغض لله. فبهذه الأركان يكون قد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان. وهذا القلب لابد قد يتسلل إليه المعاصي، تتسلل إليه الأمراض والأسقام والمعاصي تضعفه، لكن المؤمن يجدد إيمانه بطاعة الله عز وجل وبلا حول ولا قوة إلا بالله وبدعاء الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا حرص على قلبه يكون بطاعة الله فإن قلبه يكون سليما ينفعه الله به في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعل قلوبنا سليمة ونجعلها خالصة لوجه الكريم في أقوالنا وفعالنا، إن ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبي محمد وعليه وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج
1: بقلب سليم،
0: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذ

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقد ذكرنا وجهين في إعراب التركيب كذلك على جعل الكاف حرف جر، فوجه أن الجار والمجرور كذلك في محل نصب صفة لمصدر مقدر منكر والتقدير إتماما كذلك، ووجه أن الجار والمجرور كذلك في محل نصب حال على جعل المصدر المقدر معرفة والتقدير الإتمام كذلك، ويكون حرف الجر وهو الكاف على الوجهين على وجه الصفة وعلى وجه الحال متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائنا كذلك أو يكون كذلك. وهناك وجوه في إعراب هذا التركيب على جعل الكاف اسما، وأول تلك الوجوه أن يكون الكاف مبتدأ ومعنى الكلام أو تقديره مثل ذلك يتم نعمته عليكم. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، واسم الإشارة ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وليس اسما مجرورا لأنه ضم اسم إلى اسم، وهذه العملية أو هذه الصورة هي التي تسمى الإضافة، فإن الإضافة ضم اسم إلى اسم. فهذا وجه، ووجه آخر أن يكون الكاف صفة لمصدر مقدر منكر والتقدير إتماما مثل ذلك. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر مقدر منكر، واسم الإشارة ذلك في محل جر مضاف إليه. وإذا ما قدرنا مصدرا معرفا كان الكاف حالا والتقدير الإتمام مماثل ذلك. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، وصاحب الحال مصدر مقدر معرف، واسم الإشارة ذلك في محل جر مضاف إليه. فهذه ثلاثة وجوه على جعل الكاف اسما، وقد تقدم وجهان على جعل الكاف حرف جر، فمجموع الوجوه في إعراب كذلك خمسة وجوه. يتم نعمته عليكم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. نعمته نعمة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. عليكم جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يتم عليكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو على والفعل يتم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يتم. ويجوز في الجار والمجرور عليكم أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة نعمة، وكلمة نعمة وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة وهي الضمير، والمضاف إلى معرفة يكون معرفة، ولذلك تكون الحال جاءت من معرفة لا من نكرة، لأن تلك النكرة قد تعرفت. فعلى هذا الوجه فالجار والمجرور عليكم في محل نصب حال، وصاحب الحال نعمته، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة عليكم أو تكون عليكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية يتم نعمته عليكم في محل رفع خبر على جعل الكاف مبتدأ على وجه من الوجوه الخمسة في إعراب هذا التركيب كذلك، وعلى الوجوه الأخرى تكون الجملة كذلك يتم نعمته عليكم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. وعلى جعل الكاف مبتدأ تكون الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. لعلكم تسلمون جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بلعل، ولعل هنا قد تكون للتعليل، وهو معنى من المعاني المشهورة للعل، وقد ذكره الأئمة المتقدمون، ومنهم الإمام أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي في كتابه المعتبر لبعض ما ألفه محمد بن جعفر، وعلى هذا يكون المعنى لتسلموا، أي أو كي تسلموا، فإن أمثال هذه الصور من النعم تدعو الإنسان إلى الخضوع المطلق لله تبارك وتعالى، وهذا الإسلام يكون لمن أسلم ويكون لمن لم يسلم أصلا، لأنه قد يؤمر بالأمر ويراد به أحد أمرين، إما أن يراد به الثبوت وإما أن يراد به الزيادة، كقول الله لأهل الإيمان آمنوا، وكقول الله على لسان عبادي اهدنا الصراط المستقيم، فالمراد الثبات أو المراد الزيادة، وفي القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقد يكون المعنيان مرادين، وكل ذلك من صور إعجاز القرآن الكريم، فإن من صور إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وذلك شيء لا يكون في غير القرآن بهذا الانتظام، وإنما يكون في صور قليلة. وأما القرآن فإنه على هذه الصورة أو على هذه الحال من أوله إلى آخره مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى كتابا متشابها، أي يشابه بعضه بعضا في الإعجاز والبلاغة واكتناز العلم وما إلى ذلك من الوجوه التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء لعلكم تسلمون. ولعل أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. لعل حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونعود إلى الآية التي ذكرناها، فالصواب فيها ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهي آية من آيات سورة الأنعام أو جزء من آية. وقد جاء عن بعض السلف بأنهم يسمون الجزء من الآية آية أيضا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر لعل تسلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تسلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية تسلمون في محل رفع خبر لعل. والجملة المكونة من لعل واسمها وخبرها جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد يكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قول الحق تبارك وتعالى كذلك يتم نعمته عليكم يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب لعلكم تسلمون أي لتسلموا. فهذه الجملة على هذا الوجه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف استئناف بياني. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 82 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يجوز في الفاء أن تكون استئنافية، وقد وقع بعد الفاء أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إن، وفعل الشرط تولوا، والجواب فإنما عليك البلاغ المبين. ويجوز أن يكون الجواب محذوفا، والتقدير فإن تولوا فقد بلغت وليس عليك هدايتهم، أو فإن تولوا فلا تبتئس، أو فإن تولوا فلا تحزن، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي وأنت عليك البلاغ، أو ما شابه ذلك من التقديرات. وعلى جعل الجواب مقدرا تكون الجملة فإنما عليك البلاغ المبين جملة استئنافية. هذا من حيث الإجمال، وبقيت تفاصيل الإعراب التي سنذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: والبغي يعظكم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية. السلطات اللبنانية تعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم روسي كبير على مناطق رئيسية في أوكرانيا. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توم برينتسن وزير خارجية مملكة هولندا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات، مع نمو فرص الشراكة في مجال التصنيع والموانئ والنقل والتكنولوجيا. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف حرية الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وعن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها، داعية إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوتر في المنطقة والالتزام بمسار المفاوضات الدبلوماسية وتجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران، وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، رغم التحركات الدبلوماسية من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة. وفي ردها على الغارات الأمريكية، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. وأكد بقائي أن الاستقرار السياسي يتطلب التزاما عمليا من جميع الأطراف ووقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص الحوار. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية. وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة إن الاتفاق يشمل توقف القوات الإسرائيلية عن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك بعدما أعلن ترامب أن نتنياهو تعهد خلال مكالمة مثمرة للغاية عدم إرسال قوات إلى بيروت. يأتي هذا في وقت شدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية نهاية العام
أو نهاية هذا العام. وقال الأمين العام إن الوجود العسكري للمنظمة سيسهل خفض التصعيد وسيكون داعما أساسيا للقوات المسلحة اللبنانية. قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو استخدمت صواريخ بالستية وصواريخ كروز في الهجمات. من جهتها أعلنت موسكو اليوم أن مصفاة للنفط اشتعلت فيها النيران عقب هجوم بطائرة مسيرة على منطقة كراسنودار في جنوب روسيا. وأفادت السلطات الروسية بأن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الهجوم. تمكنت وحدات تابعة لأمن السواحل الليبية من إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا كشف العام الماضي عن إعادة أكثر من 37,000 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم. توفي 5 أشخاص نتيجة انفجار في معمل تابع لشركة كورية جنوبية متخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية. وأفادت الشركة بأنه حادث عرضي، ووقع الانفجار في المصنع الواقع بمدينة دايجون على بعد نحو 150 كيلومتر جنوب سول. أفاد جهاز الإطفاء بأن التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحريق وتوضيح ملابساته. وفي إندونيسيا انفجرت قنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين. وأسفر الحادث عن تدمير 9 منازل وما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتطوير منظومة البحث والابتكار في سلطنة عمان. ويهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية ودعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية. وشهدت النسخة الأولى من البرنامج تنافس 46 مقترحا بحثيا من 9 مؤسسات بحثية محلية بالتعاون مع 12 كرسيا علميا دوليا في جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة. وأسفرت نتائج التقييم عن تمويل 8 مشروعات بحثية مشتركة بين الهيئة و7 مؤسسات محلية بالتعاون مع 6 كراسي علمية دولية في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية. وأكدت الهيئة أن البرنامج يعزز بناء شراكات علمية مستدامة ويدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال توسيع التعاون البحثي الدولي وتطوير القدرات الوطنية. نشرت وزارة التراث والسياحة أحدث إصداراتها العلمية بعنوان آثار البدو القدماء الرحل في المناطق النائية شواهد ثلاثية الحجارة في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية للمؤلف رومان غاربا، وهو الكتاب 15 ضمن سلسلة التراث الأثري العماني التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع دار الأركيوبرس أكسفورد العالمية المتخصصة. ويعد هذا الإصدار العلمي الأثري والذي يصدر باللغة الإنجليزية أول دراسة متخصصة شاملة لشواهد ثلاثية الحجارة في شبه الجزيرة العربية، ويعرض أدلة أثرية ومكانية وزمانية جديدة حول أحدث أكثر الهياكل
الحجرية القديمة تفردا في المنطقة وأقلها من حيث الدراسة والتحليل، حيث سيكون هذا الكتاب مرجعا علميا للبحوث والدراسات المستقبلية حول الشواهد الثلاثية الحجارة والمجتمعات التي أقامتها واستخدمتها في المنطقة. وقعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة اتفاقية تمويل لإنشاء وحدة متكاملة لأمراض الرئة بالمستشفى بقيمة تبلغ 560,000 ريال عماني، وستسهم الوحدة الجديدة في رفع كفاءة التشخيص وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى بما توفره من خدمات تشمل غرفة المناظير القصبية الدقيقة ومختبر كفاءة التنفس ومختبر دراسة اضطرابات النوم، إضافة إلى كادر طبي متخصص من مستشفيي خولة والنهضة بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير. وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمراء بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجع فئة 4 نجوم في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندق فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية. السلطات اللبنانية تعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم روسي كبير على مناطق رئيسية في أوكرانيا. قدم لكم مستمعينا النشرة عايدة البلوشية، وكان معكم في تنفيذ النشرة هزة عراسبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

واقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل.

الرجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

أصابته فتنة انقلب على وجهه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.

0: مجيد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنخب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا. وقيل إن لم يقصد المصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنقب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا. وقيل إن لم يقصد المصلي تالية الفرض بذاك الفعل عليه أن يكفرا ويبدلا. وقيل يجزيه المتاب مثلا. وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان. وفهمك الحساب وصف ناقض، لأنه لا شك فيها عارض، وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة. هكذا الجمع نقل. ومن يكن صلى على حضور فإنه أعظم في الأجور، ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبرها. وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النخل. أكثرها قيل وقيل ركعة، وأشد ما رأيناه معه. نعم، لازال الحديث حول نواقض الصلاة، أليس كذلك؟ وكما عرفتم سابقا على أن العوارض أقسام ثلاثة: عوارض قلبية، وعوارض قولية، وعوارض
3: فعلية.
1: هكذا ذكر النعوام. زين. والحديث الآن حول العوارض القلبية، والنووي ذكر من عوارض القلبية ستة أشياء تذكرها عمار بالتوالي باختصار. نعم.
4: انتقال النية عن أصلها.
1: أحسن، انتقال النية عن أصلها. واحد. نعم.
4: استغلال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها.
1: عنها. نعم. ثالث.
4: ثالثا
1: الارتداد.
4: الارتداد.
1: نعم.
4: رابعا زوال العقل.
1: زوال العقل. زين زين. نعم.
4: العجب والرياء. خامسا.
1: نعم.
4: سادسا الشك.
1: الشك. زين. ولازال الحديث حول العرب الثاني، ما كذاك الذي هو وهكذا من أشغل الجنان. ذكرنا تمهيد سابقا في الدرس الماضي، ذكرنا بعض الأشياء التي يستعين بها الإنسان على استحضار الصلاة وعلى الخشوع في الصلاة، ما كذلك؟ ذكرنا أنه أشياء يستعين بها الإنسان حتى يكون خاشعا في صلاته، وحتى ينفي هذه العوارض التي يأتي بها الشيطان ليشغل المصلي عن صلاته، ما كذلك؟ في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي إلى الصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا ما ظنّد أقبل، حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا مضى أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، حتى يصلي ولا يدري كم صلى، ما كذلك؟ جهاد مع جهاد. طيب، وهذه العوارض ما يخلو منها أحد، ما كذلك؟ ولكن هناك عاد هناك جهاد، وهناك على كل حال يعني يحتاج صبر ويحتاج يعني مقاومة. العباد ماذا قال عمار؟
5: ولم يصطع العباد دفع خواطر فكيف بأصحاب العلائق والخشر، ولكن دفاع واجتهاد ويقظة وتركك إهمالا لقلب معبر.
1: أحسن، شكرا. وعندما يقوم الإنسان للصلاة من أول مرة يكون على استعداد، يعني يعرف بأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به. إذا قمت للتوجيه، زين ماذا قال؟
5: إذا قمت للتوجيه بالقلب فانتصب بقلب، نعم، خلي فارغ من سوى الذكر.
1: خالي من سوى الذكر، نعم. بقلب
5: خالي فارغ،
1: بقلب خلي فارغ
5: من سوى الذكر،
1: نعم. واصل،
5: أقول خاشعا وجهت وجهي للذي تقدس عن ضد وند ومنكر،
1: نعم.
5: أقف خاليا من العلائق إنها مناجاة مولاك الجليل المدبر،
1: نعم.
5: لدى الكعبة البيت المحرم فنوها صلاة وداع بالرحيل إلى الغبر.
1: أحسن، شكرا، أحسن. طيب، حينئذ تكون من قم للصلاة وأنت على كل حال مستعد لمقاومة الشيطان، ما كذلك؟ حتى هيش حتى تستعين بذلك على الخشوع في الصلاة، ما كذلك؟ نعم. وذكرنا معكم سابقا هيش أن يصلي ينبغي له حتى يستعين على الخشوع بماذا يأتي؟ نعم، أشياء هيش، نعم. عظام المقام، نعم،
6: عظام المقام،
1: نعم،
6: وإخلاص المقال،
1: نعم،
6: واليقين التام وجمع الهمة.
1: أحسن، شكرا. طيب، حتى على كل حال يعني تكبر تكبير الإحرام وأنت حاضر قلب الله، ما كذلك؟ ولذلك قول مثل عند إرادة الإحرام، عند الإحرام تقف هنا قريب وقفة حتى تستعد للدخول، وحتى تكون تكبر تكبير الإحرام وأنت حاضر القلب، وهكذا. واضحة؟ طيب، هنا ذكر الناظم في هذا العرض الثاني إيش قال؟ قال: وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان، وفهمك الحساب وصف ناقض، لأنه لا شك فيها عارض، وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل، ومن يكون صلى على حضور فإنه أعظم في الأجور، ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدلا، وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض، أكثرها قيل وقيل ركعة، وأشد ما رأيناه معه. في هذا العرض ذكر الناظم كم بيت؟ سبعة أبيات، سبعة المسائد دخل في هذا. قال: وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان، أي من نواقض الصلاة من اشتغل عن صلاته بماذا؟ بأمور خارجة عنها، فإذا اشتغل عنها متعمدا تعتبر صلاته غير صحيحة، أليس كذلك؟ إذا اشتغل عنها متعمدا بأمر خارج عنها تصبح صلاة غير صحيحة. لو مثلا لو عرض له الشيطان شيء من أشياء وخي يفكر فيه متعمدا كما ذكرنا سابقا، لو عرض لكم مسألة مثلا في الرياضيات وقمت لكم تحللوا المسألة كأنها فرصة هذه في الصلاة عمدا، ما حكم الصلاة صحيح ولا غير صحيح؟
6: صحيح
1: صحيحة ما كذلك؟ ثم ذكر في بعد في البيت الثاني وقال قال وفهمك الحساب وصف ناقض لأنه لا شك فيها عارض تاجر جاءه الشيطان بماذا؟ بما يختص بالتجارة بالحسابات يعني قام لك الحال يحسب ويجمع نعم يعني باع الباعة الفلانية بثلاثين ريالا زين والثانية قيمتها 40 30 زائد 40 كم؟ كم؟ 70 البضاعة الفلانية قيمتها 35 35 زائد 70 105 وهكذا حتى أنك الحالين تعتبر الصلاة غير صحيحة أليس كذلك؟ الخلاصة إذا اشتغل عن صلاته بتلك العوارض متعمدا تعتبر الصلاة غير صحيحة تنتقم الصلاة. هذا معنى قوله وهكذا من أشغل الجنان، من أشغل الجنان بنفسه أشغل قلبه بنفسه بهش بأمور خارجة عنها، وهكذا من أشغل الجنان بهش بغيرها، بغيرها ضمير يعود أي شيء إلى الصلاة بغيرها نعم عمدا لا خطأ النسيان يعني. احتراز على إيش عن خطأ وعن نسيان يعني. ما كذاك ومثل ذلك قال وفهمك الحساب وصف الناقض لأنه لا شك فيها عرض بقي ماذا ذكر عن غير عمد عن غير عمد احنا عليه هو قاوم منه إذا عرضه شيء من أفكار في صلاته عليه إيش أن يدافع عرض له شيء آخر عليه أن يدافع وهكذا يكون صراع جهاد يقظة ينتبه كلما انتبه دافع تلك العوارض هذا معذور هي استطاعته وهذا جهاده هذا استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كذلك؟ مو الخلاصة تلك العوارض إذا على كل حال إني عرضت على المصلي وتابعها متعمدا فما حكم صلاته؟ طيب إذا دافعها ولا زال يدافعها تعتبر صلاته صحيحة ما كذلك؟ نعم زعر ذكر النظم هنا الأشياء التي العوارض إذا اشتغل عن صلاته كلها واشتغل عن بعضها وكيف يكون الأجر والثواب على هذه الصلاة ذكر وقال قال وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة هكذا الجمع نقل وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة هكذا الجمع نقل يعني الإنسان لا يثاب إلا على ما عقل من صلاته أما الذي الأشياء التي الصلاة التي غفل عنها لك الحال لا يثاب عليها وإن يثاب على صحيح على ما عقل منها عقل استحضر نصف صلاته أو ثلث صلاته أو ثلثي صلاته يقر على هذا والذي غفل عنه لا يقر عليه لا يثاب عليه وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة هكذا الجمع نقل هذا النظم لنظم أثر عن الإمام جابر بن زيد روى الإمام بن السائب عن جابر بن زيد قال أجمع العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها أجمع العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها من القائل الإمام جابر من راوي الإمام بن السائب روى الإمام بن السائب عن جابر بن زيد قال أجمع العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها إلا ما عقل منها ويدل على هذا حديث عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمونها سبعها، ثلثها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، على حسب إيش؟ على حسب ما أقل منها، أليس كذلك؟ نعم. وليس الإنسان إلا ما أقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل. ومن يكون صلى على حضور فإنه أعظم في الأجور. طيب، ثم ذكر مثلا إذا غفل عن صلاته كلها أو إذا غفل عن بعضها متى تفسد صلاته؟ قال: ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدل، وإن علته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض، أكثرها قيل، وقيل ركعة، وهو أشد ما رأيناه معه. من إذا غفل عن صلاته كلها، ما معنى الكلام هذا؟ ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم يبدل، ما معنى؟ من إذا غفل عن صلاته كلها ولم يستحضر شيئا منها تعتبر صلاته غير صحيحة، عليه عادتها، ما كذاك؟ عليه عادتها. لكن بقي إذا غفل عن شيء منها واستحضر شيئا منها، فما هو المقدار الغفلة التي تفسد الصلاة؟ مقدار الغفلة التي تفسد الصلاة، قلنا إذا غفل عنها كلها تعتبر صلاته غير صحيحة، لكن بقي إيش؟ المقدار الذي إذا غفل عنه الإنسان في صلاته يعتبر مفسدا لها، ما هو المقدار؟ قال: وإن علته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض، أكثرها قيل، وقيل ركعة، وهو أشد ما رأيناه معه. ما هو الحد الناقض؟ ما هو المقدار الناقض؟ إذا غفل إيش؟ عن أكثرها، إذا غفل عن أكثرها فسد صلاته، إذا كان أقل على الأكثر ما تفسد. وأشد ما قيل، أشد أقوال، إذا غفل عن ركعة كاملة، إذا غفل عن ركعة كاملة فسد صلاته. زين. وبعض العلماء قال: لا فساد إلا إذا غفل عنها كلها، أما إذا استحضر شيء ولا شيء قليل يكون صلاته صحيحة. كم أعطيناكم كم في المقدار؟ كم قول؟ ثلاثة قول. الناظم ذكر كم قول؟
6: ذكر قولين.
1: كم قول ذكر؟
6: ذكر قولين.
1: ما لك اليوم ما تكلم إبراهيم؟
6: نعم، قولين.
1: كم ذكر قولين؟ إيش القول الأول؟
6: أنه إذا غفل عن أكثرها فسدت الصلاة.
1: إذا وقيل؟
6: وقيل إذا غفل عن ركعة كاملة.
1: وهو أشد أخوانا.
6: نعم.
1: قلنا لك ذكر ذاك بقول آخر، وهو؟
6: هو أنه لا تنتقض إلا إذا غفل عن
1: عنها كلها.
6: عنها كلها.
1: نعم. وهناك قول آخر من قال بعلم الفساد ولو غفل عنها كلها إلا أنه لا يثاب عليها. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ معنى هذا تعتبر صلاة صحيحة لا يطالب بإعادتها، ما كذلك؟
6: نعم.
1: لكن إذا قلنا أنها صلاة غير صحيحة يطالب بإعادتها، هناك لا يثاب عليها، لأن كما عرفتم يثاب عليه على ما عقل منها، وإذا غفل عنها كلها ما يطالب بإعادتها، على هذا القول، على هذا القول. واضحة؟
6: نعم.
1: زين. ليش الآن ذكرنا كم مسألة؟ من اشتغل عن صلاته متعمدا ويقال فسد صلاته، ما كذا؟ من اشتغل عنها كلها غير متعمد. نعم. النووي الذي ذكره النووي، هيش النووي ذكر؟
7: أنها فاسدة.
1: نعم.
7: فاسدة.
1: طيب، إذا غفل عن البعض ما هو المقدار الناقض مفسد الصلاة؟
6: نعم.
1: نعم.
6: في أربعة أقوال.
1: لا ذكر النووي كم قول؟
6: ذكر قولين.
1: نعم. هو
6: قيل إذا غفل عن أكثرها.
1: عن أكثرها. وقيل إذا غفل عن ركعة كاملة.
6: عن ركعة
1: كاملة. إيه. ذكرناكم قبل كم قول ذكرناكم من غير هذين القولين؟
6: ذكرنا
1: قولين. ما كذا؟ قيل لا فساد إلا إذا غفل عنها كلها، ما كذا؟ بعضهم قال ولو غفل عنها كلها ذاك الحال لا يطالب بإعادتها، يعني ما تفسد صلاته، ولكنه لا يثاب عليها، ما كذاك؟
6: زين. طيب،
1: تقرأ الأبيات مرة حتى تصوروا الأبيات جزيل إبراهيم.
6: وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان، وفهمك الحساب وصف ناقض لأنه لا شك فيها عارض.
1: نعم، وفهمك الحساب وصف ناقض. علموا وصف الحساب. نعم، أقول حرين
8: المصدر،
1: مصدر فهم. وفهمك الحساب، والفهم مضاف، والكيف مضاف إليه، من مضافة المصدر إلى فاعله. نعم، وفهمك الحساب وصف ناقض. في خبر المبتدا.
8: نعم، وصف،
1: وصف، لأنه لا شك فيها. وبي يعود
8: الصلاة
1: إلى الصلاة. زين، واصل. ها،
6: نعم. وليس الإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا البعض نقل.
1: هكذا البعض نقل، وفي هذاك الجمع نقل.
6: نعم،
1: هذا أثر يروى من هذا الأثر؟
6: الإمام جابر بن زيد.
1: من رواه؟
6: ضمان بن السائب.
1: عن جابر بن زيد قال.
9: نعم، أجمع العلماء على أن ليس للعبد
1: على أن ليس
9: على أن ليس للعبد من صلاته إلا
1: ما عقل منها.
9: نعم،
1: هكذا. طيب، زين. ولا صلاة للذي قد غفل سوى صبعك. ومن يكون
6: فمن يكون صلى على حضور فإنه أعظم للأجور.
1: نعم،
6: ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدل.
1: يبدل.
6: وإن عرضته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض. أكثرها قيل وقيل ركعة، وهو أشد ما رأيناه معه.
1: طيب، حينئذ احنا انتهينا الآن من ايش؟ من عرض الثاني. ووقفنا في العرض الثالث، وهو ايش؟ الارتداد. زين. طيب، بارك الله فيكم، يسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
8: آمين.
1: واجعله وارثا منا، وآثارنا على من ظلمنا.
8: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا.
8: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
8: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
8: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
8: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع برنامجكم آية للتدبر، ونحن اليوم نتدبر قوله سبحانه وتعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أيها المستمعون والمستمعات، إننا نقرأ في كتاب الله عز وجل قصصا عن أمم مضت، لكن هذه القصص لم تذكر لمجرد التسلية أو المعرفة التاريخية، وإنما ليأخذ القلب منها عبرة، ويعرف المؤمن بها طريق النجاة، ويتجنب مسالك الهلاك. ومن هذه القصص قول الله جل جلاله في شأن بني إسرائيل: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. كلمة واحدة أمرهم الله بها من فعل يسير، فكان الوعد أن يغفر الله لهم ذنوبهم كلها، فما أسهل الشرط وما أعظم الجزاء. لكن القلوب إذا قست والأهواء إذا استبدت، فإن أسهل الأوامر تصبح ثقيلة، وأبسط التكاليف تقابل بالتحايل والاستهزاء. إنها آية عظيمة تحمل معاني التوبة والخضوع لله تعالى، حيث أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا القرية ساجدين شكرا له، وأن يقولوا حطة، أي يا رب حط عنا ذنوبنا وامحو خطايانا. وعدهم الله أن يغفر لهم إن هم أطاعوه، لكنهم بدلوا القول والفعل فاستحقوا عقوبة الله. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية ليست مجرد قصة تاريخية، بل هي رسالة لنا جميعا أن التوبة ليست كلمات تخرج من اللسان فقط، بل هي انكسار قلب وخضوع للجبار سبحانه، وامتثال ظاهر وباطن. لقد جمع الله في هذه الآية بين أمرين: بين العمل القلبي واللساني في قوله وقولوا حطة، وبين العمل الجوارحي في قوله وادخلوا الباب سجدا. وهذا هو معنى العبادة الشاملة في الإسلام، أن يطيع العبد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. أيها المستمعون والمستمعات، كم من أناس يقولون بألسنتهم أستغفر الله، ولكن قلوبهم لاهية وأعمالهم مخالفة، فهل تكون هذه التوبة مقبولة؟ كلا، بل التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي التي قال عنها سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلنحذر أن نكون كمن قال الله فيهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فإن تحريف أوامر الله أو الاستهزاء بها أو التهاون في تطبيقها فإنه طريق الهلاك والإهلاك. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا دروسا عملية، ألا نتكبر على أمر الله مهما كان بسيطا في أعيننا، أن نربط بين الاستغفار والعمل الصالح، أن نحذر من تحريف الدين أو التلاعب بألفاظه. واعلموا يا رعاكم الله أن الله سبحانه يحب التائبين ويحب المتطهرين، فلا تيأسوا من رحمته ولا تقنطوا مغفرته، بل أقبلوا عليه بقلوب منكسرة وألسنة ذاكرة وأعمال صالحة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: العقل المنضبط في رحال

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وطيب رحابه ونور كتابه الذي جعل في آياته ما يقوي الإيمان وينير الأذهان. ما أعظم آيات هذا الكتاب الكريم، ويتجمع بين جلال معانيها وروعة بيانها وقوة تأثيرها آيات بينات توقظ القلوب من غفلتها وتفتح للنفس أبواب طمأنينتها وتأخذ بها إلى حصن يقينها، تبني في النفوس وعيا راشدا وفكرا متزنا ونظرا بعيدا. يجد المتدبر في هدي القرآن الكريم أن أعظم ساحات البناء هو بناء العقل، فالفكر المنضبط يقود إلى سلوك قويم ويورث قلبا مطمئنا وحياة متزنة. كتاب عظيم يخاطب الجوارح لتنقاد لباريها، وقبلها يخاطب العقول ويدعو الأذهان ويلفت انتباه الألباب، داعيا إلى التفكر والتدبر، مناديا إلى محاسبة النفس، ليعيش المرء على وعي بما يدور داخله قبل أن يتجسد في واقعه ويتجلى في أقواله وأعماله. ويدرك الواعون أن كثيرا من آفات القلق والاضطراب تبدأ من تسلل فكرة سلبية فتهمل متروكة دون تهذيب، أو بتوغل خوف يثقل صاحبه إذ يسترسل معه دون مقاومة حتى يكبل بالأوهام ويتقيد بالتردد. هكذا هو حال الإنسان حينما يعرض عن توجيه القرآن تشوش ذهني وتذبذب فكري وتنازع داخلي وحيرة عقلية واضطراب في التصور. أما من يتدبر آيات الكتاب العزيز فيجدها موجهة إلى رحاب السكينة والأمان، إلى حسن الظن بالله وما يطمئن القلوب إلى قضائه ويثبتها لتصمد غير مستسلمة للهواجس والوساوس وتسير بعقل منضبط على كل حال. والعقل المنضبط في رحاب القرآن هو ذلك العقل الذي يزن الأمور بميزان الحكمة ويربط الأسباب بمسبباتها، جاعلا التوكل على الله أساس مسيرته ودعامة مسلكه وركيزة نهجه وقاعدة انطلاقته. آيات باهرة تعلمنا أن انضباطنا الحقيقي ليس بقوة ما يبدو من مظهرنا وحسب، إنما هو بالقدرة الفائقة على توجيه فكرنا وضبط ألسنتنا وكبح انفعالاتنا. حينما تراقب الأفكار وتغذى الأذهان بالذكر والمعرفة والقراءة النافعة لتحفظ القلوب من التشتت وتمنح النفوس الصفاء المفضي إلى اتخاذ القرارات السليمة بعون الله. إننا في غمار زمن تتزاحم ملهياته وتتكاثر مؤثراته، ولا سبيل إلى سلامة النفوس والأذهان إلا بالعودة إلى القرآن، فهو أهدى سبيل لتهذيب العقل وأعظم دليل لبناء الاتزان النفسي وأقوم منهاج لإقامة الثبات الروحي. تدبر أيقظ القلب، أنر بسراجه الدربة، وأجل الهم والكربة، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع من عاش مع القرآن تدبرا وعملا، متعلما كيف يقود أفكاره نحو الصالحات وكيف يصنع من الطمأنينة القوة والثبات، وكيف يتخذ من اليقين معينا في الملمات، وكيف يجعل من الإيمان نورا يهديه في الظلمات. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل وهي كلمة صيد، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الياء مما كان على وزن فعل أو كان على وزن فعله. وقد وردت كلمة صيد في القرآن الكريم 5 مرات في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويقول سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أما أصل كلمة الصيد فيوضحه ابن فارس في كتابه المقاييس، يقول: الصيد أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مبال ولا يميل برأسه لأي جهة من الجهات، من ذلك الصيد، وهو أن يكون الإنسان ناظرا أمامه. قال أهل اللغة: الأصيد من الناس الملك وجمعه الصيد. قالوا: وسمي بذلك لقلة التفاته، ومن الناس من يكون أصد بالخلقة، لا يحب الالتفات ولا يلتفت في سيره، واشتقاق الصيد من هذا الباب، وذلك أنه يمر مرا لا يعرج على شيء، فإذا أخذ قيل قد صيد فاشتق ذلك من اسمه، كما يقال: رأست الرجل إذا ضربت رأسه، بطنته أيضا إذا وقعت على بطنه، وإذا وقعت بالصيد فأخذته قلت صدته. ومما يدل على صحة هذا القياس كما يقول ابن فارس قول ابن السكيت: إن الصيدان من النساء هي سيئة الخلق، سيئة تعامل، وسميت بذلك لقلة التفاتها أو مراعاتها للناس في تعاملها معهم. وذكر الجوهري في الصحاح علة أخرى وهي الكبر، يقول: الأصيد هو الذي يرفع رأسه كبرا. ومنه قيل للملك أصيد، وأصله في البعير يكون به داء في رأسه فيرفع رأسه. ويقال إنما قيل للملك أصيد لأنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وفي لسان العرب لابن منظور قال ابن جني: وضع المصدر موضع المفعول، وقيل كل وحش صيد، صيد أو لم يصد. حكاه ابن الأعرابي. قال ابن سيدة: وهذا قول شاذ، وقد تكرر في الحديث ذكر الصيد اسما وفعلا ومصدرا، يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد ومصيد، وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قيل: لا يقال للشيء صيد حتى يكون ممتنعا حلالا لا مالك له، وإلا لا يسمى صيد. والمعنى الإجمالي للصيد هو الحصول على المصيد من الطير أو من الحيوان، سواء كان بمصيدة أو بنحوها من وسائل الصيد الأخرى كقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، الصيد بالكلاب وأيضا أو بالجوارح. وأيضا كما تقدم المصيد الذي يصطاد من قبل الصائد من الطيور أو الحيوانات. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فالذي تناله الأيدي أو تناله الرماح صيد. والقيام بالفعل نفسه كما يقال صيد، يمارس مهنة الصيد. وللصيد وكيفيته سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان أحكام تفصيلية مبسوطة في الفقه الإسلامي، وخاصة للمحرم أو في الحرم الشريف. وعلى سبيل التمثيل في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أليس صيد البحر هو السمك وطعامه هو السمك الذي لا يحل إلا بالصيد؟ فما هو وجه التكرار في الآيات الكريمة إلا أن يكون المراد من طعام البحر هو السمك الطافي أو الذي يقذفه البحر فيؤخذ دون صيد، فتكون الآية دليلا على جواز أكل ميتة البحر كما يذهب لذلك البعض. والآية المباركة الكريمة بصدد بيان حكم ما يباح وما يحرم على المحرم للحج أو العمرة من الصيد، قال الله سبحانه وتعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمفاد صدر الآية هو أنه يباح للمحرم حال الإحرام صيد البحر، سواء تصدى هو بنفسه للصيد للإصطياد أو كان قد اصطاده غيره ثم هو يأكل منه. قال أبو حيان في البحر المحيط: قال الكلبي: نزلت في بني مذحق وكانوا ينزلون في أسياف البحر، سألوا عما نضب عنه الماء من السمك، جف الماء، فنزلت الآية: هل يحل ذلك الذي مات بسبب نضوب الماء؟ وأما طعامه فروي عن أبي بكر وعمر وابن عمر أنه ما قذفه البحر وطفى عليه. قال ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين: وهذا ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في البحر.

0: وهو قول أبي ليلى كما ذكر ومالك والأوزاعي. وروي عن الليث أنه لا يؤكل خنزير الماء ولا إنسان الماء، وإنما توكل الميتة ويوكل فرس البحر. وقال أبو حنيفة والثوري فيما روي عنه: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، أما الطافي فأيضا لا يؤكل. الذي يصطاده الإنسان قد كان حيا ثم اصطاده فذلك الذي يؤكل. وهذا كما تقدم مبسوط في كتب الفقه، هذا ما تحمله كلمة الصيد من دلالة في القرآن الكريم. وترسم هذه المفردة القرآنية سبل المعاني المتفرقة ليستوعب العقل الحكم الشرعي في إطاره الزماني والمكاني. استخدام كلمة الصيد تتوسع على حسب السياق الذي ترد فيه. بهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.

فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود.

الرقيب فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

المنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم،

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا

الرحيم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.

نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم

0: لهو ولعب،
1: وإن
0: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم

بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد

وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفن

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن

تمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تأملنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الخالق سبحانه وتعالى أقسم في مطالع سور عديدة بأجزاء من الوقت وأطواره المختلفة، فأقسم بالليل والنهار والفجر والضحى، وأقسم هنا بالعصر. ومن المعلوم عند المفسرين أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، وقسم الله بالزمان إنما هو للفت أنظارنا إلى إجلاله وعظيم منفعته. لماذا العصر؟ لأنه الزمان الذي ينقضي فيه عمر الإنسان وتطوى فيه صحائف أعماله. جاء القسم ليقرر حقيقة مزلزلة، إن الإنسان لفي خسر، أي أن رأس مالك كلما مر عليه الزمن تناقص، وكل لحظة تمضي هي خسارة مؤكدة لكيانك، إلا إذا استثمرت هذا الوقت في أربعة أسهم رابحة: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. أيها المستمع الكريم، لقد أدرك السلف الصالح هذه الحقيقة، فكانوا يزنون اللحظات كما نزن نحن الريال والريالين. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كلمة تكتب بماء الذهب: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وكان أحد العلماء يعلم ابنه قيمة هذا الزمان فيقول له: يا بني، اعلم أن الأيام تبسط ساعات، وأن الساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة. يا لها من صورة بليغة! خزائنك هي أنفاسك، فبماذا تملأها كل يوم؟ ولو طفنا في أرجاء تاريخنا العماني لوجدنا أن هذا القسم الإلهي والعصر قد صاغ وجدان علمائنا، فأنتجوا لنا حضارة معرفية مذهلة. هل سمعتم بالموسوعات الفقهية العمانية الضخمة؟ لقد شهد القرن السادس الهجري نهضة موسوعية عجيبة. تأمل معي كتاب المصنف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي النزوي، الذي جمع فيه علوم الشريعة في أكثر من 40 مجلدا، وكتاب بيان الشرع للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، وبعدهم جاء الشيخ جميل بن خميس السعدي ليكتب أكبر موسوعة فقهية في تاريخ الإسلام، وهي قاموس الشريعة في 90 مجلدا. سبحان الله، كيف اتسعت أعمارهم لكل هذا العمل! إنها البركة التي تحل في عمر الإنسان حين يحسن إدارة زمنه، وحين يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله عن كل دقيقة. لقد تمثلوا مقولة عبقري عمان الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، لأنه كان يرى في تلك الساعة انقطاعا عن نفع الأمة وبناء حضارتها. واليوم تقف سلطنة عمان بقيادتها الحكيمة وشبابها الطموح أمام محطة تاريخية جديدة تتمثل في رؤية عمان 2040. هذه الرؤية التي أرسى دعائمها السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وقاد مسيرتها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هذه الرؤية تضعك أنت أيها الشاب العماني في قلب المعادلة، فالمحور الأول فيها هو الإنسان والمجتمع. إن الرؤية تنتظر منك أن تكون إنسانا مبدعا، معتزا بهويتك، مبتكرا ومنافسا عالميا. وكيف نحقق الابتكار وندخل مرحلة اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من دون استغلال حقيقي لأوقاتنا. إن الوقت الذي تقضيه اليوم في كسب مهارة جديدة أو تعلم علم نافع أو قراءة كتاب أو حتى العمل الجاد في وظيفتك هو ترجمة عملية لاستثمار خزائن أنفاسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الغالية: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. شبابك هو وقت القوة والحيوية، فلا تضيعه في التسويف أو التوافه، بل اجعله لبنة في صرح نهضة عمان المتجددة. أخي المستمع، حينما تسمع سورة العصر تذكر أن الله يناديك وينبهك إلى أن عمرك يذوب كقطعة الثلج. فلنعاهد أنفسنا اليوم قبل الغد أن نكون من الرابحين الذين عملوا الصالحات وبنوا أوطانهم وتواصوا بالحق والصبر. في الحلقة القادمة بإذن الله سنبحر مع حديث نبوي عظيم لنكتشف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فما هما وكيف نحفظهما؟ إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقد ذكرنا وجهين في إعراب التركيب كذلك على جعل الكاف حرف جر، فوجه أن الجار والمجرور كذلك في محل نصب صفة لمصدر مقدر منكر والتقدير إتماما كذلك، ووجه أن الجار والمجرور كذلك في محل نصب حال على جعل المصدر المقدر معرفة والتقدير الإتمام كذلك، ويكون حرف الجر وهو الكاف على الوجهين على وجه الصفة وعلى وجه الحال متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائنا كذلك أو يكون كذلك. وهناك وجوه في إعراب هذا التركيب على جعل الكاف اسما، وأول تلك الوجوه أن يكون الكاف مبتدأ ومعنى الكلام أو تقديره مثل ذلك يتم نعمته عليكم. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، واسم الإشارة ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وليس اسما مجرورا، لأنه ضم اسم إلى اسم، وهذه العملية أو هذه الصورة هي التي تسمى الإضافة، فإن الإضافة ضم اسم إلى اسم. فهذا وجه. ووجه آخر أن يكون الكاف صفة لمصدر مقدر منكر والتقدير إتماما مثل ذلك. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر مقدر منكر، واسم الإشارة ذلك في محل جر مضاف إليه. وإذا ما قدرنا مصدرا معرفا كان الكاف حالا والتقدير الإتمام مماثل ذلك. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، وصاحب الحال مصدر مقدر معرف، واسم الإشارة ذلك في محل جر مضاف إليه. فهذه ثلاثة وجوه على جعل الكاف اسما، وقد تقدم وجهان على جعل الكاف حرف جر، فمجموع الوجوه في إعراب كذلك خمسة وجوه. يتم نعمته عليكم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. نعمته نعمة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. عليكم جار ومجرور على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يتم عليكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو على والفعل يتم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يتم. ويجوز في الجار والمجرور عليكم أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة نعمة، وكلمة نعمة وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة وهي الضمير، والمضاف إلى معرفة يكون معرفة، ولذلك تكون الحال جاءت من معرفة لا من نكرة، لأن تلك النكرة قد تعرفت. فعلى هذا الوجه فالجار والمجرور عليكم في محل نصب حال، وصاحب الحال نعمته، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة عليكم أو تكون عليكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية يتم نعمته عليكم في محل رفع خبر على جعل الكاف مبتدأ على وجه من الوجوه الخمسة في إعراب هذا التركيب كذلك، وعلى الوجوه الأخرى تكون الجملة كذلك يتم نعمته عليكم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. وعلى جعل الكاف مبتدأ تكون الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. لعلكم تسلمون جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بلعل، ولعل هنا قد تكون للتعليل، وهو معنى من المعاني المشهورة للعل، وقد ذكره الأئمة المتقدمون، ومنهم الإمام أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي في كتابه المعتبر لبعض ما ألفه محمد بن جعفر. وعلى هذا يكون المعنى لتسلموا، أي أو كي تسلموا، فإن أمثال هذه الصور من النعم تدعو الإنسان إلى الخضوع المطلق لله تبارك وتعالى، وهذا الإسلام يكون لمن أسلم ويكون لمن لم يسلم أصلا، لأنه قد يؤمر بالأمر ويراد به أحد أمرين، إما أن يراد به الثبوت، وإما أن يراد به الزيادة، كقول الله لأهل الإيمان آمنوا، وكقول الله على لسان عبادي اهدنا الصراط المستقيم، فالمراد الثبات أو المراد الزيادة، وفي القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقد يكون المعنيان مرادين، وكل ذلك من صور إعجاز القرآن الكريم، فإن من صور إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وذلك شيء لا يكون في غير القرآن بهذا الانتظام، وإنما يكون في صور قليلة. وأما القرآن فإنه على هذه الصورة أو على هذه الحال من أوله إلى آخره مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى كتابا متشابها، أي يشابه بعضه بعضا في الإعجاز والبلاغة واكتناز العلم وما إلى ذلك من الوجوه التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى ما فرطنا
في هذا الكتاب من شيء لعلكم تسلمون. ولعل أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. لعل حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونعود إلى الآية التي ذكرناها، فالصواب فيها ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهي آية من آيات سورة الأنعام أو جزء من آية. وقد جاء عن بعض السلف بأنهم يسمون الجزء من الآية آية أيضا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم

0: مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية تسلمون في محل رفع خبر لعل، والجملة المكونة من لعل واسمها وخبرها جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد يكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قول الحق تبارك وتعالى كذلك يتم نعمته عليكم يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب لعلكم تسلمون أي لتسلموا. فهذه الجملة على هذا الوجه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف استئناف بياني. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 82 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يجوز في الفاء أن تكون استئنافية، وقد وقع بعد الفاء أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له 3 أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إن، وفعل الشرط تولوا، والجواب فإنما عليك البلاغ المبين. ويجوز أن يكون الجواب محذوفا، والتقدير فإن تولوا فقد بلغت وليس عليك هدايتهم، أو فإن تولوا فلا تبتئس، أو فإن تولوا فلا تحزن، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي وأنت عليك البلاغ، أو ما شابه ذلك من التقديرات. وعلى جعل الجواب مقدرا تكون الجملة فإنما عليك البلاغ المبين جملة استئنافية. هذا من حيث الإجمال، وبقيت تفاصيل الإعراب التي سنذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: فآمن له لوط

مثل الذين

خلق الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
0: ربي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا مع إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه. يقول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: وما تدعون من دون الله. الدعاء هنا العبادة، لأنها تستلزم دعاء المعبود كما يقول العلامة صاحب التحرير والتنوير. ثم أضاف: وأدعو ربي، احتراسا من أن يحسبوا أنه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم، فربما اقتنعوا بإمساكه عنهم، ولذا بين لهم أنه بعكس ذلك يدعو الله الذي لا يعبدونه. إذن هنا إبراهيم عليه السلام يقول لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. الاعتزال كان لهم، لا يظن أن الاعتزال هذا فقط لهم، بل أيضا هو إمساك عن تلك الأصنام التي لها تلك المكانة العظيمة في نفوسهم، وقد تأصلت في أفكارهم. ويتجه خطابه هنا فيقول: وأدعو ربي، فهو يعبد الله عز وجل من دون تلك الأصنام، ويقول هنا: وأدعو ربي. يقول العلامة ابن عاشور: وعبر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله، فهو ربه وحده من بينهم. فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك. الله الله، سبحان الله، اعتزاز إبراهيم عليه السلام هنا بعبوديته لله تبارك وتعالى. نعم، فالمسلم يعتز بدينه وعقيدته، فهو على الحق المبين وعلى المحجة البيضاء. وما أجمل تلك الأبيات التي تنسب إلى القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. من المؤسف أن تجد صاحب الحق الذي لا حق أوضح منه يتوارى أن يظهر عليه شيء يدل على أنه صاحب حق، صاحب الإسلام، وتجد أصحاب المنكر من نحو الشاذين أجلكم الله الذين يفاخرون بانتسابهم إلى الباطل وإلى الشذوذ وإلى الأفكار التي تترفع منها الفطر السوية والعقول السليمة فضلا عن أهل الإيمان. فانظر هنا إلى اعتزاز إبراهيم عليه السلام بدعائه لله عز وجل: وأدعو ربي. إذا كنتم أنتم في عبادتكم لأصنامكم، في خضوعكم لهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، فإنني أعبد ربي. ونسب هنا ربي، لاحظ أنه ينسب الرب إليه، فهو يعتز بأنه عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الذي يعتز بعبوديته لله عز وجل يتحرر من عبوديته للشهوة، من عبوديته للظلم، من عبوديته لما سوى الله عز وجل، ولذلك يرتفع هذا العبد في معارج الآمال وفي مدارج الكمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى مراضيه. أيها الأعزاء، هذا درسنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في درس آخر، دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
4: بقلب سليم.
5: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمال والبنون يوم القيامة ما ينفعونك شيئا يا عبد الله، مالك لا ينفعك إلا ما كان قدمته لله عز وجل، أبناؤك إن لم يكونوا صالحين فإنهم لا ينفعونك. إذا ما الذي ينفعك في الآخرة؟ هو القلب السليم، القلب الذي سلم من الشرك، القلب الذي سلم من الشك، القلب الذي سلم من البدع والمعاصي، القلب الذي فيه إخلاص لله عز وجل، وفيه اليقين على الله، وفيه الإقبال على طاعة الله وعلى محبة الله وتعظيمه وتعظيم ما جاء به الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه. إذن هذا هو القلب السليم، وضده القلب المريض، نسأل الله السلامة والعافية. إذن القلب السليم الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله وتخالف نهيه وتخالف كل ما أمر به سبحانه وتعالى، القلب السليم الذي لا يكون فيه، في هذا القلب، إلا محبة الله عز وجل. كذلك هذا القلب السليم هو الذي يعطي لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود بسند صحيح. إذن المؤمن عندما يعطي، إيش الدافع له؟ الدافع له محبة الله عز وجل، هذا يدل على صلاح قلب، لأن لما كان القلب صالحا سليما طغت محبة الله على حب المال فتصدق، وقبل ذلك زكى، ويتصدق وينفق في وجوه البر. هذا هو القلب السليم، أو هذه علامة من علامات القلب السليم. كذلك من علامات القلب السليم أنه يمنع من النفقة طاعة لله عز وجل. متى؟ إذا علم أن الشخص الذي يأخذ هذا المال سيصرفه فيما حرم الله، فإنه في هذه الحالة المؤمن يمسك هذه النفقة ولا يعطيه. لماذا؟ لأنه سينفقها فيما حرم الله. كذلك إذا أحب فإنه لا يحب إلا لله عز وجل. أنا أحب فلان، لماذا؟ لأن فلان مطيع لله، لأن فلان يسعى بفعل ما يقربه إلى الله عز وجل، فأنا أحبه على حبه لله عز وجل. هكذا هو المؤمن، يحب لله سبحانه وتعالى، هذه المحبة التي تنفع الإنسان، تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة.
4: إذاعة إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: بقلب سليم.
5: يا أخي المستمع، الشخص الذي يحبك لله ستجده معك في السراء وفي الضراء، عندك فلوس أو ما عندك، عندك منصب أو ما عندك، يحبك قبل المنصب وفي أثناء المنصب وبعد المنصب، يحبك في أثناء فقرك وفي غناك وكذلك في حياتك، ويحبك حتى بعد مماتك. إذا حصلت عليك نائبة فتجده من أول الناس، إن حصلت عندك مناسبة فتجده من أول الناس. أما المحبة المصلحية والدنيوية، ها، يحب فلان لأجل المنصب يتقرب إليه، يحب فلان لأجل أن يحصل عليه منه قرض أو مساعدة، يعني كأنه مثل ما يقول القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام والعياذ بالله. هذه محبة ما تنفع، ما تنفع. يا سعيد وينك يا أخي، مالك؟ شوف والله يا أخي نحن نسمر عند فلان مدير، لعلنا نحصل من عنده ترقية ولا شيء. هذه محبة تنفع؟ هذه ما تنفع، لأنها مبنية على مصلحة. إذا تقاعد ذاك المسؤول زين إذا ردوا عليه السلام، ليش؟ لأن محبتهم ما كانت لله، محبتهم كانت لدنيا. فصاحب القلب السليم لا يحب محبة مصلحية وإنما يحب لله عز وجل. كذلك صاحب القلب السليم يبغض لله. أنا ما أبغض فلان لأنه شل علي مناقصة أو لأنه فاز في التنافس فأعطوه ترقية أو لأنه تزوج فلانة كنت أريد أن أتزوجها أو حصل على شيء أو لا لا لا لا لا لا، هذا ليس صاحب قلب سليم. أنا أبغض فلان لله لأنه عاصي لله عز وجل، لأنه يفعل الفعل الذي يضر به نفسه بل ويضر به الآخرين. الآن أصحاب الرشوة هؤلاء المفروض أن الناس يبغضونهم، المؤمنون يبغضونهم، لأن بفعلهم هم يعصون الله عز وجل وينشرون الفساد في المجتمع. أصحاب المخدرات، إذن هؤلاء وغيرهم يبغضون في الله لأنهم ينشرون الحرام. فهكذا هو المؤمن، إذا أعطى يعطي لله، ما يريد مدح الناس ولا ثناء الناس، وإذا منع يمنع لأجل طاعة الله، وإذا أحب فإنه يحب لله، وإذا أبغض فإنه يبغض لله. فبهذه الأركان يكون قد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان. وهذا القلب لابد قد يتسلل إليه المعاصي، تتسلل إليه الأمراض والأسقام والمعاصي تضعفه، لكن المؤمن يجدد إيمانه بطاعة الله عز وجل وبلا حول ولا قوة إلا بالله وبدعاء الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا حرص على قلبه يكون بطاعة الله فإن قلبه يكون سليما ينفعه الله به في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعل قلوبنا سليمة ونجعلها خالصة لوجه الكريم في أقوالنا وفعالنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبي محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: كنتم مع برنامج
4: بقلب سليم.
3: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع برنامجكم آية للتدبر، ونحن اليوم نتدبر قوله سبحانه وتعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أيها المستمعون والمستمعات، إننا نقرأ في كتاب الله عز وجل قصصا عن أمم مضت، لكن هذه القصص لم تذكر لمجرد التسلية أو المعرفة التاريخية، وإنما ليأخذ القلب منها عبرة، ويعرف المؤمن بها طريق النجاة، ويتجنب مسالك الهلاك. ومن هذه القصص قول الله جل جلاله في شأن بني إسرائيل: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. كلمة واحدة أمرهم الله بها من فعل يسير، فكان الوعد أن يغفر الله لهم ذنوبهم كلها، فما أسهل الشرط وما أعظم الجزاء. لكن القلوب إذا قست والأهواء إذا استبدت، فإن أسهل الأوامر تصبح ثقيلة، وأبسط التكاليف تقابل بالتحايل والاستهزاء. إنها آية عظيمة تحمل معاني التوبة والخضوع لله تعالى، حيث أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا القرية ساجدين شكرا له، وأن يقولوا حطة، أي يا رب حط عنا ذنوبنا وامحو خطايانا. وعدهم الله أن يغفر لهم إن هم أطاعوه، لكنهم بدلوا القول والفعل فاستحقوا عقوبة الله. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية ليست مجرد قصة تاريخية، بل هي رسالة لنا جميعا أن التوبة ليست كلمات تخرج من اللسان فقط، بل هي انكسار قلب وخضوع للجبار سبحانه، وامتثال ظاهر وباطن. لقد جمع الله في هذه الآية بين أمرين: بين العمل القلبي واللساني في قوله وقولوا حطة، وبين العمل الجوارحي في قوله وادخلوا الباب سجدا. وهذا هو معنى العبادة الشاملة في الإسلام، أن يطيع العبد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. أيها المستمعون والمستمعات، كم من أناس يقولون بألسنتهم أستغفر الله، ولكن قلوبهم لاهية وأعمالهم مخالفة، فهل تكون هذه التوبة مقبولة؟ كلا، بل التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي التي قال عنها سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلنحذر أن نكون كمن قال الله فيهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فإن تحريف أوامر الله أو الاستهزاء بها أو التهاون في تطبيقها فإنه طريق الهلاك والإهلاك. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا دروسا عملية، ألا نتكبر على أمر الله مهما كان بسيطا في أعيننا، أن نربط بين الاستغفار والعمل الصالح، أن نحذر من تحريف الدين أو التلاعب بألفاظه. واعلموا يا رعاكم الله أن الله سبحانه يحب التائبين ويحب المتطهرين، فلا تيأسوا من رحمته ولا تقنطوا مغفرته، بل أقبلوا عليه بقلوب منكسرة وألسنة ذاكرة وأعمال صالحة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.

بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض

على الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم

من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما

الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنسى يا أحمد، وكذلك أنت معه يا داود، وأذكر المستمعين والمستمعات أننا على موعد لاستكمال ما تبقى مما يجب إيضاحه من هذه الآية المباركة وما اشتملت عليه. إنها الآية التي تحمل الرقم 15 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب.

0: صدق الله العظيم.
1: أعربنا هذه الآية إعرابا كاملا تقريبا، ورأينا في ذلك ضيق الوقت فاختصرنا، ثم بينا بعض معانيها، وأقصد بذلك ما يتصل بتقديم الجار والمجرور الذي هو الخبر، وقلنا إن الاهتمام بالأمر يقتضي تقديم الخبر هنا بيانا لإحاطة الله سبحانه وتعالى بكل الأقطار والجهات، وأن المقصود من إيقاع العبادة في الأماكن لا تعظيم الأماكن بل تعظيم خالقها بامتثال أمره.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما الحقيقة في أن الله سبحانه وتعالى نسب المشرق والمغرب لنفسه في قوله ولله المشرق والمغرب؟
1: كل شيء لله، في ذلك إشارة إلى تسفيه أحلام الطاعنين في هذا الدين، حيث استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته أولا الكعبة، ثم البيت المقدس، ثم بعد ذلك الكعبة، ثم تضمن كذلك إشارة إلى تسفيه الطاعنين من أولئك الذين قالوا استقبل قبلتنا وسيدين بديننا، ثم حينما استقبل الكعبة بعد ذلك قالوا انصرف عن ديننا، فهو يتردد مرة كذا ومرة كذا، ويريدون أن يفتوا في أعضاد المسلمين. فالله تعالى قال لهم ولله المشرق والمغرب، فأي غضاضة في ذلك؟ الله يأمر عباده بما يشاء من استقبال جهة معينة، فثم وجه الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم ونجد قوله تعالى فيما معناه المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين، فما الفرق في ذلك؟
1: جميل، وهنالك المشارق والمغارب. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما
0: ورب المشارق.
1: نعم، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى حينما دعا فرعون وبرهن له بالبراهين أن الرب هو الله، قال بل ربكم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم، عندما يكون مفردا فالمقصود به الجمع.
0: المقصود به الجمع؟
1: نعم.
0: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: لأن ال في المشرق والمغرب للعموم، وليس المقصود مشرقا بعينه، وإن كان المشرق والمغرب معهودين للمخاطب، فهو رب كل مشرق ورب كل مغرب، فتارة يعبر بالمفرد وتارة بالجمع، والمراد بذلك العموم. ثم إن الجهة هنا جهة واحدة، وهي استقبال القبلة، القبلة التي تستقبل بها الصلاة، أو تستقبل الصلاة فيها، تستقبل لأجل الصلاة. فالمقصود هنا من إفرادها إشارة إلى القبلة التي تكون قبلة للصلاة، المشرق والمغرب.
2: فما معنى المشرق يا أستاذنا؟
1: المشرق موضع الشروق، أي موضع الإنارة، والشمس حينما تطلع نقول عنها
0: شرقت الشمس.
1: نعم، وأشرقت المكان أي جعلته
0: مشرقا،
1: أي جعلته شارقا، فالهمزة للتعدية، شرقت الشمس تشرق كطلعت تطلع، وكذلك شرق القمر يشرق، فالمشرق موضع الشروق. ولكن المقصود هنا حيث خوطب أولئك الذين يشاهدون طلوع الشمس وغروبها، ما كانوا يعرفون أن للأرض حركة وأنها تدور، فالمناسب بالنسبة لحركة الأرض أن تقسم إلى قسمين شمال
0: وجنوب.
1: نعم، والمناسب بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها أن تقسم إلى قسمين مشرق
0: ومغرب.
1: نعم، فأولئك ما كان لديهم علم بدوران الأرض، فخوطبوا بما يفهمون، وهذا أيضا موجود لدى كثير من الناس، وخصوصا الذين لم يطلعوا على أن الأرض تدور، فهو باق بقاء الدهر مشرق ومغرب. يمكن أن تقسم الأرض كما قلت إلى شمال وجنوب نظرا إلى دوران الأرض وحركتها، فهي تدور حول الشمس.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟
1: جميل، أي أينما تستقبلوا بصلاتكم، لأن التولية جعل الشيء واليا لشيء، فأنت تلي الجهة التي تستقبلها. فأينما تولوا أي تستقبلوا بصلاتكم فهناك وجه الله سبحانه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟
1: فثم أي هناك، فالله سبحانه وتعالى بعلمه وحفظه في كل مكان، وبخلقه له وبإحاطته إياه، فلا يكون في مكان كما فهم المشبهة أنه يكون في مكان معين، لأن المكان مخلوق له وهو لا يحتاج إلى خلقه، فهو أغنى عن خلقه، فهو سبحانه وتعالى لا يتحيز في مكان لا تحويه جهة، فالجهة محالة على الله، لأن المكان خلق من خلقه وهو غير مفتقر إليه، تعالى الله عما يقول المشبهون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وجه الله ما المراد به في هذه الآية؟
1: جميل، الوجه يطلق ويراد به ذات، ويطلق ويراد به الحكم، ويطلق ويراد به الجهة، فالمقصود هنا فثم وجه الله أي ذاته بعلمه وحفظه لا بكونه في المكان. فثم وجه الله أي فذات الله تنكشف لها المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة، كذلك بذاته أي بحفظه وعلمه. ويمكن أن يراد بالوجه هنا الجهة.
0: الوجه هنا الجهة؟
1: نعم، أي الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى باستقبالها ويقبل العبادة فيها، فأينما تولوا أي حيثما أمركم فتلك الجهة هي الجهة التي يرضى لكم أن تستقبلوها. فثم وجه الله أي فهناك الجهة التي يرضاها الله حيث يأمركم استقبلوا، ولا تلتفتوا لقول المغرضين كيف يستقبل اليوم هذه القبلة ثم ينصرف بعد ذلك إلى قبلة أخرى.
2: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عن هذا الخطاب إلى من هو موجه؟
1: جميل، فأينما تولوا فثم وجه الله الخطاب للمصلين، للمسلمين، لكل عباد الله، حيث ما أدركتك الصلاة فصلي على الجهة التي يأمرك الله بها، فإنما تلك الجهة رمز لامتثالك، فأينما تولوا أيها المسلمون. إذن تحمل هذه الآية تسلية للمسلمين على ما يقوله المغرضون وعما يقوله الظالمون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى إن الله واسع عليم؟
1: هذه الجملة تذييل لما تضمنه قول الحق فأينما تولوا فثم وجه الله، أي إن الله واسع بعلمه، واسع بفضله، فهو يرضى لكم أن تمتثلوا ما أمركم به من استقبال أي جهة ما، وأن لا تجدوا غضاضة في ذلك، فالله واسع بعلمه، واسع بفضله، يعلم ما تنطوي عليه الصدور قبل وبعد، فهو يعلم كل شيء من حركات الإنسان وخطراته ونواياه وما يقصد به مما يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذن علينا أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية لهذه الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تأملنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الخالق سبحانه وتعالى أقسم في مطالع سور عديدة بأجزاء من الوقت وأطواره المختلفة، فأقسم بالليل والنهار والفجر والضحى، وأقسم هنا بالعصر. ومن المعلوم عند المفسرين أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، وقسم الله بالزمان إنما هو للفت أنظارنا إلى إجلاله وعظيم منفعته. لماذا العصر؟ لأنه الزمان الذي ينقضي فيه عمر الإنسان وتطوى فيه صحائف أعماله. جاء القسم ليقرر حقيقة مزلزلة، إن الإنسان لفي خسر، أي أن رأس مالك كلما مر عليه الزمن تناقص، وكل لحظة تمضي هي خسارة مؤكدة لكيانك، إلا إذا استثمرت هذا الوقت في أربعة أسهم رابحة: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. أيها المستمع الكريم، لقد أدرك السلف الصالح هذه الحقيقة، فكانوا يزنون اللحظات كما نزن نحن الريال والريالين. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كلمة تكتب بماء الذهب: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وكان أحد العلماء يعلم ابنه قيمة هذا الزمان فيقول له: يا بني، اعلم أن الأيام تبسط ساعات، وأن الساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة. يا لها من صورة بليغة! خزائنك هي أنفاسك، فبماذا تملأها كل يوم؟ ولو طفنا في أرجاء تاريخنا العماني لوجدنا أن هذا القسم الإلهي والعصر قد صاغ وجدان علمائنا، فأنتجوا لنا حضارة معرفية مذهلة. هل سمعتم بالموسوعات الفقهية العمانية الضخمة؟ لقد شهد القرن السادس الهجري نهضة موسوعية عجيبة. تأمل معي كتاب المصنف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي النزوي، الذي جمع فيه علوم الشريعة في أكثر من 40 مجلدا، وكتاب بيان الشرع للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، وبعدهم جاء الشيخ جميل بن خميس السعدي ليكتب أكبر موسوعة فقهية في تاريخ الإسلام، وهي قاموس الشريعة في 90 مجلدا. سبحان الله، كيف اتسعت أعمارهم لكل هذا العمل! إنها البركة التي تحل في عمر الإنسان حين يحسن إدارة زمنه، وحين يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله عن كل دقيقة. لقد تمثلوا مقولة عبقري عمان الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، لأنه كان يرى في تلك الساعة انقطاعا عن نفع الأمة وبناء حضارتها. واليوم تقف سلطنة عمان بقيادتها الحكيمة وشبابها الطموح أمام محطة تاريخية جديدة تتمثل في رؤية عمان 2040. هذه الرؤية التي أرسى دعائمها السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وقاد مسيرتها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هذه الرؤية تضعك أنت أيها الشاب العماني في قلب المعادلة، فالمحور الأول فيها هو الإنسان والمجتمع. إن الرؤية تنتظر منك أن تكون إنسانا مبدعا، معتزا بهويتك، مبتكرا ومنافسا عالميا، وكيف نحقق الابتكار وندخل مرحلة اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من دون استغلال حقيقي لأوقاتنا. إن الوقت الذي تقضيه اليوم في كسب مهارة جديدة أو تعلم علم نافع أو قراءة كتاب أو حتى العمل الجاد في وظيفتك هو ترجمة عملية لاستثمار خزائن أنفاسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الغالية: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. شبابك هو وقت القوة والحيوية، فلا تضيعه في التسويف أو التوافه، بل اجعله لبنة في صرح نهضة عمان المتجددة. أخي المستمع، حينما تسمع سورة العصر تذكر أن الله يناديك وينبهك إلى أن عمرك يذوب كقطعة ثلج، فلنعاهد أنفسنا اليوم قبل الغد أن نكون من الرابحين الذين عملوا الصالحات وبنوا أوطانهم وتواصوا بالحق والصبر. في الحلقة القادمة بإذن الله سنبحر مع حديث نبوي عظيم لنكتشف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فما هما وكيف نحفظهما؟ إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عمر بعيسى من آي الذكر الحكيم.

0: مستمعين الكرام، كنا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للقارئ عمر بعيسى.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، العقل المنضبط في رحاب القرآن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وطيب رحابه ونور كتابه الذي جعل في آياته ما يقوي الإيمان وينير الأذهان. ما أعظم آيات هذا الكتاب الكريم، ويتجمع بين جلال معانيها وروعة بيانها.

0: عظيم يخاطب الجوارح لتنقاد لباريها، وقبلها يخاطب العقول ويدعو الأذهان ويلفت انتباه الألباب، داعيا إلى التفكر والتدبر، مناديا إلى محاسبة النفس، ليعيش المرء على وعي بما يدور داخله قبل أن يتجسد في واقعه ويتجلى في أقواله وأعماله. ويدرك الواعون أن كثيرا من آفات القلق والاضطراب تبدأ من تسلل فكرة سلبية فتهمل متروكة دون تهذيب، أو بتوغل خوف يثقل صاحبه إذ يسترسل معه دون مقاومة حتى يكبل بالأوهام ويتقيد بالتردد. هكذا هو حال الإنسان حينما يعرض عن توجيه القرآن تشوش ذهني وتذبذب فكري وتنازع داخلي وحيرة عقلية واضطراب في التصور. أما من يتدبر آيات الكتاب العزيز فيجدها موجهة إلى رحاب السكينة والأمان، إلى حسن الظن بالله، وما يطمئن القلوب إلى قضائه ويثبتها لتصمد غير مستسلمة للهواجس والوساوس، وتسير بعقل منضبط على كل حال. والعقل المنضبط في رحاب القرآن هو ذلك العقل الذي يزن الأمور بميزان الحكمة ويربط الأسباب بمسبباتها، جاعلا التوكل على الله أساس مسيرته ودعامة مسلكه وركيزة نهجه وقاعدة انطلاقته. آيات باهرة تعلمنا أن انضباطنا الحقيقي ليس بقوة ما يبدو من مظهرنا وحسب، إنما هو بالقدرة الفائقة على توجيه فكرنا وضبط ألسنتنا وكبح انفعالاتنا. حينما تراقب الأفكار وتغذى الأذهان بالذكر والمعرفة والقراءة النافعة لتحفظ القلوب من التشتت وتمنح النفوس الصفاء المفضي إلى اتخاذ القرارات السليمة بعون الله. إننا في غمار زمن تتزاحم ملهياته وتتكاثر مؤثراته، ولا سبيل إلى سلامة النفوس والأذهان إلا بالعودة إلى القرآن، فهو أهدى سبيل لتهذيب العقل وأعظم دليل لبناء الاتزان النفسي وأقوم منهاج لإقامة الثبات الروحي. تدبر أيقظ القلب، أنر بسراجه الدربة، وأجل الهم والكربة، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع من عاش مع القرآن تدبرا وعملا، متعلما كيف يقود أفكاره نحو الصالحات، وكيف يصنع من الطمأنينة القوة والثبات، وكيف يتخذ من اليقين معينا في الملمات، وكيف يجعل من الإيمان نورا يهديه في الظلمات. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: تطعه واسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بني سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى بمكتبه الفريق أول السعيد شنقريح الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما بحث الجانبان مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حققت سلطنة عمان المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، كما جاءت في المرتبة 9 عالميا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد. وعلى المستوى الخليجي جاءت عمان في المرتبة 2 في زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والثالثة في خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، إضافة إلى المركز 25 عالميا في مؤشر التحالفات الملاحية. شاركت سلطنة عمان بجناح وطني في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. المعرض يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين المؤسسات والشركات المشاركة. افتتح الجناح العماني برعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس وفد سلطنة عمان. بحثت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة مينسك على هامش أعمال معرض بيلاغرو 2026 تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. وأكد الجانبان خلال الجلسة على أهمية توسيع الشراكة من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها. ترأس الجلسة من الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن الجانب البيلاروسي معالي ماكسيم ريزينكوف وزير خارجية جمهورية بيلاروس. واستعرضت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مع معالي أندري كوزينستوف وزير الصناعة بجمهورية بيلاروس. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية من بينها تصنيع وتجميع المركبات ومعدات إنشاء الطرق، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
قال مصدر إيراني إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الصراع بين الجانبين. وأوضح المصدر أن المناقشات بشأن النص النهائي ما تزال مستمرة داخل إيران في ظل دراسة المقترح بحذر، وأضاف أن هذا الحذر يعود إلى ما تعتبره طهران تاريخيا من عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات السابقة، إضافة إلى حالة انعدام الثقة بين الطرفين. وأكد المصدر أن إيران تسعى استنادا إلى تجاربها السابقة إلى ضمان تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية قبل اتخاذ أي قرار نهائي. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد توقع اتفاقا إطاريا مع طهران خلال الأسبوع المقبل. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران. وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران، وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا خيار الآخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3000 قتيل لبناني منذ مطلع مارس الماضي. في الأثناء وصل ممثل لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، وستكون هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين منذ بدء الحرب، حيث تسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، بينما تريد إسرائيل ضمانات بنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب. في غضون ذلك تستمر العمليات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتتواصل المساعي الدولية لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى نزاع أوسع في ظل إجماع دولي متنام على أولوية التهدئة والحفاظ على الاستقرار واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. هذه هي الأنباء مستمعينا، تريدكم من إذاعة سلطنة عمان ضمن نشرة التاسعة ليلا. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي، نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وأوضحت المنظمة أن إجمالي النازحين في الولاية بلغ أكثر من 59,700 شخص موزعين على أكثر من 11,000 أسرة خلال الفترة من 11 يناير إلى 21 مايو. دعا الرئيس الأمريكي نظيره الصيني إلى التدخل بشكل شخصي للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع المستمر. وفي الميدان أعلنت موسكو السيطرة على عدد من البلدات الجديدة، بينما أكدت كييف أن هجمات بطائرات مسيرة عطلت نحو 40% من قدرات تكرير النفط الروسية. كما تزايدت المخاوف الدولية بعد تقارير عن قصف قرب محطة زاباروجيا النووية، مما أثار تحذيرات من احتمال وقوع كارثة نووية في حال استمرار التصعيد العسكري. أعلنت البحرية الصينية أن بكين وواشنطن أجرتا مباحثات صريحة وبناءة في هاواي بشأن السلامة الجوية والبحرية، واتفقتا على أن تعزيز التواصل يقلل من مخاطر سوء التقدير ويعزز الاحترافية بين الجانبين. وأكدت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي أن المحادثات ركزت على الحد من مخاطر المواجهات غير الآمنة وغير المهنية. ويأتي الاجتماع عقب قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
وسط مساع لبناء علاقة أكثر استقرارا رغم استمرار التحذيرات الأمريكية من تنامي القدرات العسكرية الصينية. تجري الولايات المتحدة مشاورات بشان احتمال نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية ضمن حلف شمال الأطلسي، في خطوة قد توسع نطاق الانتشار النووي الأمريكي داخل أوروبا. وبحسب تقارير عسكرية فقد أبدى مسؤولون أمريكيون انفتاحهم على نشر المزيد من الطائرات الأمريكية ذات القدرات النووية المزدوجة خارج الدول الست التي تستضيفها حاليا، مع التأكيد أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ليس وشيكا. وأشار التقرير إلى أن بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات فيما تجري المناقشات عبر قنوات حلف شمال الأطلسي. تسبب الإعصار والمداري غانغ مي لدى اقترابه من سواحل اليابان بإصابة 15 شخصا، ودعت السلطات اليابانية 800 ألف شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات تربة وفيضانات مع تحرك الإعصار غانغ مي نحو العاصمة اليابانية طوكيو، التي حذرت سلطاتها من احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل. ختاما مستمعنا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. ختاما المستمعين، تقبلوا تحيات الزميل يعقوب سيف الهشامي في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة، الزميل حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا مع إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه. يقول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: وما تدعون من دون الله. الدعاء هنا العبادة، لأنها تستلزم دعاء المعبود كما يقول العلامة صاحب التحرير والتنوير. ثم أضاف: وأدعو ربي، احتراسا من أن يحسبوا أنه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم، فربما اقتنعوا بإمساكه عنهم، ولذا بين لهم أنه بعكس ذلك يدعو الله الذي لا يعبدونه. إذن هنا إبراهيم عليه السلام يقول لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. الاعتزال كان لهم، لا يظن أن الاعتزال هذا فقط لهم، بل أيضا هو إمساك عن أولئك تلك الأصنام التي لها تلك المكانة العظيمة في نفوسهم وقد تأصلت فيه.

0: في أفكارهم، ويتجه خطابه هنا فيقول: وأدعو ربي. فهو يعبد الله عز وجل من دون تلك الأصنام، ويقول هنا: وأدعو ربي. يقول العلامة ابن عاشور: وعبر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله، فهو ربه وحده من بينهم. فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك. الله الله، سبحان الله، اعتزاز إبراهيم عليه السلام هنا بعبوديته لله تبارك وتعالى. نعم، فالمسلم يعتز بدينه وعقيدته، فهو على الحق المبين وعلى المحجة البيضاء. وما أجمل تلك الأبيات التي تنسب إلى القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. من المؤسف أن تجد صاحب الحق الذي لا حق أوضح منه يتوارى أن يظهر عليه شيء يدل على أنه صاحب حق، صاحب الإسلام، وتجد أصحاب المنكر من نحو الشاذين أجلكم الله الذين يفاخرون بانتسابهم إلى الباطل وإلى الشذوذ وإلى الأفكار التي تترفع منها الفطر السوية والعقول السليمة فضلا عن أهل الإيمان. فانظر هنا إلى اعتزاز إبراهيم عليه السلام بدعائه لله عز وجل: وأدعو ربي. إذا كنتم أنتم في عبادتكم لأصنامكم، في خضوعكم لهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، فإنني أعبد ربي. ونسب هنا ربي، لاحظ أنه ينسب الرب إليه، فهو يعتز بأنه عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الذي يعتز بعبوديته لله عز وجل يتحرر من عبوديته للشهوة، من عبوديته للظلم، من عبوديته لما سوى الله عز وجل. ولذلك يرتفع هذا العبد في معارج الآمال وفي مدارج الكمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى مراضيه. أيها الأعزاء، هذا درسنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في درس آخر، دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع برنامجكم آية للتدبر، ونحن اليوم نتدبر قوله سبحانه وتعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أيها المستمعون والمستمعات، إننا نقرأ في كتاب الله عز وجل قصصا عن أمم مضت، لكن هذه القصص لم تذكر لمجرد التسلية أو المعرفة التاريخية، وإنما ليأخذ القلب منها عبرة، ويعرف المؤمن بها طريق النجاة، ويتجنب مسالك الهلاك. ومن هذه القصص قول الله جل جلاله في شأن بني إسرائيل: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. كلمة واحدة أمرهم الله بها من فعل يسير، فكان الوعد أن يغفر الله لهم ذنوبهم كلها، فما أسهل الشرط وما أعظم الجزاء. لكن القلوب إذا قست والأهواء إذا استبدت، فإن أسهل الأوامر تصبح ثقيلة، وأبسط التكاليف تقابل بالتحايل والاستهزاء. إنها آية عظيمة تحمل معاني التوبة والخضوع لله تعالى، حيث أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا القرية ساجدين شكرا له، وأن يقولوا حطة، أي يا رب حط عنا ذنوبنا وامحو خطايانا. وعدهم الله أن يغفر لهم إنهم أطاعوه، لكنهم بدلوا القول والفعل فاستحقوا عقوبة الله. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية ليست مجرد قصة تاريخية، بل هي رسالة لنا جميعا أن التوبة ليست كلمات تخرج من اللسان فقط، بل هي انكسار قلب وخضوع للجبار سبحانه، وامتثال ظاهر وباطن. لقد جمع الله في هذه الآية بين أمرين: بين العمل القلبي واللساني في قوله وقولوا حطة، وبين العمل الجوارحي في قوله وادخلوا الباب سجدا. وهذا هو معنى العبادة الشاملة في الإسلام، أن يطيع العبد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. أيها المستمعون والمستمعات، كم من أناس يقولون بألسنتهم أستغفر الله، ولكن قلوبهم لاهية وأعمالهم مخالفة، فهل تكون هذه التوبة مقبولة؟ كلا، بل التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي التي قال عنها سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلنحذر أن نكون كمن قال الله فيهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فإن تحريف أوامر الله أو الاستهزاء بها أو التهاون في تطبيقها فإنه طريق الهلاك والإهلاك. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا دروسا عملية: ألا نتكبر على أمر الله مهما كان بسيطا في أعيننا، أن نربط بين الاستغفار والعمل الصالح، أن نحذر من تحريف الدين أو التلاعب بألفاظه. واعلموا يا رعاكم الله أن الله سبحانه يحب التائبين ويحب المتطهرين، فلا تيأسوا من رحمته ولا تقنطوا مغفرته، بل أقبلوا عليه بقلوب منكسرة وألسنة ذاكرة وأعمال صالحة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد، وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
2: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنخب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عالب قلبي، والبعض منه عالب قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعالب القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا. وقيل إن لم يقصد المصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. على استعداد؟
4: نعم.
1: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول نواقض الصلاة، ما كذاك؟ وبالأخص العوارض القلبية. ذكرنا العارض الأول والثاني، وقفنا في العارض الثالث الذي هو الارتداد، ما كذاك؟ من منكم يقرأ الأبيات السابقة نتحدث عن العارض الأول والثاني؟
4: نعم.
1: تفضل.
4: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنقض الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منها عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول
1: أن ينوي أن كي بهن الفعل منتصب،
4: وذاك
1: أشاقني أن أزور القوم، أن أزور القوم فللي. نعم.
4: وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن واو لم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقل. وقيل إن لم يقصد المصلي تأدية الفرض بذاك الفعل، عليه أن يكفرا ويبدلا، وقيل يجزيه المتاب مثلا. وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيانا. وفهمك الحساب وصف ناقض.
1: وفهمك الحساب وصف ناقض
4: لأنه لا شك فيه عارض، وليس
1: لا شك فيها عارض
4: وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا البعض نقل. فمن يكن صلى على حضوري فإنه أعظم للأجور، ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدلا. وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض، أكثرها قيل وقيل ركعة، وهو أشد ما رأيناه معه.
1: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. حين وقفنا في العرب الثالث، ما كذلك؟ كذلك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد. نناقشكم في بعض المسائل التي مر ذكرها في العرب الأول والعرب الثاني. شو العرب الأول؟
5: انتقال النية عن أصلها.
1: انتقال النية عن أصلها. نعم. النووي ذكر كم مثال لهذا؟ مثالين. نعم. ترك هو هيش الينوية ترك الصلاة، نية ترك الصلاة. نعم. والمثال الثاني
6: تحويل نية الفرض إلى سنة.
1: إلى سنة، أحسنت. طيب طيب، الأول متى تبشر الصلاة؟ هل مجرد ترك النية ولا تدخل بين بالانتقال؟
6: خلاف.
1: خلاف، نعم. إيش قال؟ وذاك أن ينوي تركها وأن حول الفرض إلى بعض السنن، وقيل إيش؟ وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقل. ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقل. مثل ما قالوا في رمضان، ومن يكون قد صار في النهار وحول النية للإفطار لكنه لم يأكلا ويشربا فقيل إن صومه قد وجب. لماذا؟ لأنه أصبح ذا صيام ولا أبريه من الآثام. قد يسأل سائل يقول هل المصلي أن ينوي ترك الصلاة؟ وهل له أن يترك الصلاة يقطع صلاته؟ ما الجواب؟
6: لا.
1: إلا هيش؟ إلا لعمل، إلا لعمل جائز، ما كذاك؟ إلا لعمل جائز في الصلاة. في العرب الثاني الذي هو ماذا؟
5: نعم
1: مروان، شغل الناس عن الصلاة بأمور خارجة
7: عنها.
1: عنها، نعم. من يفكر في أشياء، ما كذا؟ يفكر في أشياء؟
7: نعم، خارج عن
1: خارج عن الصلاة. نعم. طيب، هل يعرف الإنسان هذا؟ هل يقع المصلي؟
7: نعم.
1: أشياء؟
7: نعم.
1: نعم، ذكر. من الذي يأتي له بهذه العوارض؟
7: شيطان.
1: ويشغله بها؟
7: شيطان.
1: شيطان. شيء تحفظ حديث في هذا؟
7: نعم.
1: نعم، هذا
7: حديث عن أبي هريرة.
1: نعم.
7: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه.
1: تبى تحفظ الحديث؟ تفضل.
5: نعم. نعم سمع.
1: أنت؟
5: عمار.
1: تفضل عمار.
5: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا مضى النداء أقبل، وحتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا مضى أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، حتى يصلي الرجل ولا يدري كم صلى.
1: كم صلى. وكذلك حديث الإمام جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، ما كذلك؟ فلبس عليه الصلاة حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك
6: فليسجد
1: سجدتين
6: وهو جالس.
1: قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه، وأما إذا كان وحده فليعد صلاته. سيأتي الكلام على هذا، على باب الشك هذا. زين. طيب زين، تين السؤال لني، سؤالنا ما يتعلق بالنية. خرج مسافرا، خرج مسافرا، وقبل أن يجاوز حد السفر وهو في الأميال حضرته الصلاة، صلاة الرباعية، فدخل فيها على نية صلاة السفر ركعتين، وبعد أن صلى ركعة بدأ له الرجوع إلى وطنه، فصلوا دون حد السفر، بعد في الأميال ما وصل حد السفر حتى يكون يكمل صلاته ركعتين على ما أحرم. هو أحرم على نية أي شيء؟ على نية أنه سيسافر، أليس كذلك؟ وقاصد السفر، ولكن بدأ له الرجوع حين لم تتم له تلك النية. هذا هو السؤال. حين وجب عليه أن يصلي كم؟ 4 ركعات، ما كذلك؟ لكن السؤال في أي شيء السؤال؟ هل يكمل 4 ركعات ولا يستأنف الصلاة؟ هذا هو السؤال. ما تقول سلطان؟
5: خلاف.
1: خلاف. إيش قيل؟
8: قيل يكمل ركعتين. نعم. لأنه أحرم على أنه مسافر.
1: على أنه مسافر.
8: نعم.
1: طيب. وقيل؟
8: قيل أنه يستأنف الصلاة.
1: قيل يكمل، ماذا يكمل؟
8: 4.
1: أنت قلت مثلا فيها خلاف، والقول الأول ما فهم القول الأول؟
8: القول الأول أنه يتم ركعتين، بما أنه أحرم على أنه مسافر فيكملها ركعتين.
1: نعم. يعني بس يصلي ركعتين.
8: نعم.
1: لأن أحرم على ركعتين.
8: نعم.
1: القول الثاني؟
8: القول الثاني أنه يستأنف صلاته.
1: ويصليها كم؟
8: 4.
1: طيب. طيب عمار، هل توافقه؟
5: لا.
1: لا، تفضل.
7: استأنف الصلاة من جديد وصلي 4 ركعات.
1: نعم. وش قول آخر؟
5: قول آخر أن اسمه يكمل صلاته.
1: يكمل صلاته كم؟
5: أربع ركعات.
1: يكملها أربع وأحرم على ركعتين ويكمل أربع ما كذا؟
5: نعم.
1: زي هيش الفرق بين قولك وقولي؟ تقول لا أوافقه.
5: إن ذاك استأنف الصلاة من جديد.
1: إن هو قال ذكر قولين هو.
5: نعم.
1: قال القول الأول أن يكمل صلاته ركعتين لأنه أحرم على ركعتين.
5: نعم.
1: والقول الثاني أن يستأنف الصلاة ويصليها أربع ركعات.
5: نعم.
1: فأنت ماذا تقول؟ أي شيء تخالفه؟
5: فإن ركعتين أو أربع ركعات.
1: نعم.
5: وذكر ركعتين، ذكرت أربع ركعات.
1: طيب أنت بتقول هو القول الأول.
5: قول الأول أن يكمل صلاة أربع ركعات.
1: أربع ركعات أحسنت، ولو أحرم على ركعتين.
5: نعم.
1: يكمل. من مثبرة الكنية.
5: نعم.
1: ما كذا؟
5: نعم.
1: لأن بدأ الرجوع بعد أن أحرم. ما كذاك؟
5: نعم.
1: سمير سلطان.
9: نعم.
1: فأي شيء خالفك؟
9: في أنه يتم أربع ركعات.
1: أربع ركعات.
9: ولا تضره تلك النية.
1: نعم. طيب. والقول الثاني يستأنف الصلاة من قليل.
9: نعم.
1: ما كذاك؟
5: نعم.
1: يستأنف الصلاة من على نية إيش؟ أربع. صلي أربع ركعات. ما كذاك؟
5: نعم.
1: طيب. زين. هنا من ذكرنا في الرعال والثاني أن هناك أشياء حب عليها الشارع للاستعانة بها على الخشوع. قلنا أن هناك أشياء حب عليها الشارع حتى يستعيبها المصلي على إيش؟ على الخشوع. وهناك أشياء نهى عنها الشارع. لماذا؟ لأنه تكون سببا لذهاب الخشوع. ذكرنا معكم بعض الأحاديث. من منكم ذكر بعض تلك الأحاديث؟ ذكرنا ثلاثة أحاديث.
5: نعم.
1: أو أربعة. طيب.
5: نعم.
1: نعم. تفضل.
10: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عنها.
1: هو نص الحديث ما كذا تحفظه؟
5: نعم.
1: تفضل. ولا أنت تحفظ رواية لذلك تحفظ رواية أخرى ما كذا؟ نحن أعطيناك حديث رواية الربيع هات.
5: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة فيقصر منها.
1: فينقصه؟
5: منها.
1: منها. نعم. طيب. ما الحديث الثاني؟
9: نعم.
1: نعم.
9: عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في صلاة فليرقد.
1: هذا السؤال يعني الأشياء التي يستعين بها الإنسان على الخشوع والأشياء التي تكون أيضا سبب لذهاب الخشوع. من يمكن لكم الحديث؟
9: نعم
1: شكرا. أنا أسألكم على الحديث التي أعطيناكم إياها فقط. نعم فضل.
7: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون.
1: وإيش الحديث هو عن من؟
7: عن أبي هريرة.
1: ما ناجح أنت اليوم مروان.
7: عن أنس بن مالك.
1: فضل.
7: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم: سمعت
7: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة.
1: كان يعمل الصلاة. طيب. أحسن شكرا. بارك الله فيك. طيب. زين. هنا السؤال: إذا غفل مصلي عن صلاته كلها أو غفل عنها متى تبصر صلاته؟ ماذا تحفظون فيها؟ أول شيء ماذا قال الناظم في هذا الموضوع؟ في من غفل عن صلاته كلها وفي من غفل عن بعضها ومتى تبصر صلاته؟ من منكم يحفظ أبيات؟ أنت؟ طبعا.
4: ولا صلاة للذي قد غفل.
1: نعم.
4: عنها جميعا فليقم ليبدلا.
1: نعم.
4: وإن أردت غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض.
1: نعم.
4: أكثرها قيل وقيل ركعة.
1: نعم.
4: وهو أشد ما رأيناه معه.
1: نعم. طيب. من يأتي التفصيل؟ اسمعنا الأبيات. رحيم.
10: من غفل عن صلاته إن كان اشتغاله عن الصلاة متعمدا فصلاته فاسدة.
1: الكلام معنى الأبيات الأخيرة. في من عرف غفلة عن صلاته كلها أو عن بعضها.
10: نعم.
1: ما السؤال عن من اشتغل عن صلاته أو عن من أشغل قلبه عن صلاته متعمدا؟
10: نعم.
1: عن غير عمدها. نعم. معنى الأبيض خاصة إن كان ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقوم يبدلها، وإن عادت وغفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقبل أكثرها قيل وقيرك وهو أشد ما رأيناه معه. تفضل.
10: نعم. إن غفل عن صلاته جميعا فصلاته غير صحيح.
1: نعم.
10: وأما إن غفل عن بعضها فالخلف في المقدار الذي يوجب النقض.
1: نعم.
10: إن غفل فيه.
1: نعم.
10: فقيل إن غفل عن ركعة كاملة فسدت صلاته، وهذا هو أشد الأقوال.
1: نعم.
10: وقيل إن غفل عن أكثرها فسدت صلاته.
1: نعم.
10: وتوجد أقوال أخرى أيضا بأنها لا تنتقض إلا إذا غفل عنها كلها.
1: نعم.
10: وقيل بأنها لا تنتقض حتى وإن غفل عنها كلها إلا أنه لا ينال عليها أجر،
1: لا يثاب عليها.
10: نعم.
1: طيب هناك ذكر معك النووي قال وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل وهكذا البعض نقل، إيش الدليل على أن لا يثاب إلا ما عقل من صلاته؟ نعم.
5: نص الإمام جابر بن زيد.
1: نعم.
5: روى ضمام بن السائب عن جابر بن زيد أجمع العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها.
1: نعم. ماذا أجمع؟
5: نعم.
1: أنا أسأل حديث، أريد حديث، أريد حديثا مرفوعا على أن المصلي لا يثاب إلا ما عقل من صلاته، أريد حديثا مرفوعا. هو هذا الأثر روي مرفوعا، هذا الأثر روي مرفوعا، لكن أسأل عن حديث آخر إن الرجل ينصرف وما كتب له إلا عشر، يعني عشر صلاته، إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبوعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها على حسب إيش ما عقل منها، ما كذلك؟ طيب زين، بارك الله فيكم. إحنا عاد ننتقل إلى إيش؟ إلى العارض إنسان، وأظن على الوقت انتهى يعني. حد عنده سؤال حول الموضوع حتى نقف في الموضوع؟ حد عنده سؤال حول هذا الموضوع؟ إيش كانت سؤالك يعني في الفرق بين المأمور والإمام ولا كيف يعني؟
11: هل هنالك فرق إذا كان الإنسان يصلي منفردا أو يصلي مع الجماعة؟
1: يعني في هذين العربين ما شيء فرق فيه، سواء كان مثلا يعني من العرب الأول الذي هو إيش؟ الانتقال، نية الانتقال عن الصلاة. والعرب الثاني ماذا هو الشغال عن الصلاة بمخاقة عنها، سواء كان ماموما أو إماما أو فذا، هذا كان عن هذين العارضين. زين، شيء غير؟ من كان يسأل عن السؤال الأول؟ من كان يسأل عن السؤال؟
12: نعم.
1: أسأل
12: عن معنى قول الناظم وهو أشد ما رأيناه معه.
1: وخلفه في مقدار حد النقض أكثر وقيل وقيل ركعة، من أشد الأقوال لأن قل من يضع له هذه العورة في الصلاة، كما قال أبو نصر فضل بن نوح ماذا قال؟ ولم
5: يسطع العباد دفع خواطر فكيف بأصحاب العلائق والخشرين،
1: ولكن
5: دفاع واجتهاد ويقظة وتركك إهمالا لقلب معبر.
1: طيب بارك الله فيكم. نحن وقفنا الآن كما وقفنا بالدرس الماضي يعني في العارض الثالث وهو إيش؟
5: الارتداد.
1: وهو الارتداد نبدأ به إن شاء الله في أول حلقة آتي إن شاء الله. زين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: صناعة الذكريات الجميلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم في ظل رحابه، له الحمد ما تبدى الصباح من حجابه، وغادر الليل إلى مآبه. ما أروع ما يعززه كتاب الله في نفوس المتدبرين، ومن ذلك ما يدفعهم إليه من صناعة الذكريات الجميلة، فيوقظ في قلوبهم معاني الرحمة والوفاء، ويحرك دوافع البذل والعطاء، ويعزز المكارم وحسن المعاملة، فيدركون أن أعظم الأثر ما ينشر من خير وبر ولطف في حياة الناس. والقرآن الكريم بتدبر آياته يصنع في القلب أطيب الذكريات وأجملها، فإن لحظات العيش مع بيناته تلاوة وتدبرا تمتلئ بها النفس سكينة ورحمة ونورا، فتبقى آثارها طيبة في النفس راسخة ماثلة على تعاقب الأيام وتبدل الأحوال. إننا نرى الأيام تمضي سريعا، والأعمال تتزاحم، والالتزامات تتراكم، إلا أن أثر اللحظات التي امتلأت خيرا نزيها وبرا خالصا تبقى في أعماق النفس، ذكريات جميلة لا تمر مرور الأحداث العابرة، إنما تستشعر أرزاقا توهب من وهاب اللطيف، يتلألأ بريقها في القلب حينما تظلم الطرقات، وتغمر الروح بسكينة كلما أثقلتها وحشة الدروب. والنفس المؤمنة تتربى في ظلال مراشد دينها لتكون حريصة على صناعة الذكريات الجميلة في البيت ومع الأهل والأصحاب وفي ميادين الأعمال، وعلى إدراك أن الكلمة الطيبة صدقة باقية يظل صداها في القلب إلى ما شاء الله، وأن المواقف المخلصة النبيلة قد تشرق نورا لا يخبو، فالابتسامات الصادقة قد ترفع هموما، واللقاءات العائلية قد تبقى آثارها الطيبة في النفوس طويلة، واللحظات الرحيمة تزرع في القلوب مودة طويلة الأمد. وأجمل الذكريات ما ارتبطت به النفوس بطاعة الله وقربه في محاريب عبادته وحلقات تدارس كتابه، وفي صدقات خفية ومساع طيبة، وتعاون على البر والتقوى، ومواقف التناصر والتآزر والتواصي بالحق والصبر، وما يبقى شاهدا لهذه النفوس ويورثها سكينة واطمئنانا ورضا. صناعة الذكريات الجميلة، صناعة الذكريات الجميلة. بحاجة إلى قلوب حاضرة ونفوس تقدر النعم وإن بدت صغيرة، وهكذا شأن المؤمن، لا يحقر من المعروف شيئا، ولا يؤجل كلمة يبعثها بصدق محبة وامتنانا، ولا يبخل بمشاركة صادقة في أفراح الناس وأترحهم، موقنا أن الأثر الجميل يوقظ الذاكرة ويلهم الأرواح. يا من لهم خير ذكرى في القلب صدقا وبرا، طبتم أباتا كراما ونلتم المجد فخرا، عهدتم في وفاء وصدقكم فاح عطرا، لا غيب الله عنا من طيب الأفق نشرا، فضل من الله فينا نرفع لله شكرا. فهي بنا لله ربنا، فبه تعالى يبدد الفجر مطبقات الظلام، لتمضي نفوس متوكلة لا يثنى لها اعتزام. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 82 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وذكرنا من حيث الإجمال أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، فأداة الشرط إن، وفعل الشرط تولوا، وجواب الشرط يجوز أن يكون محذوفا، وتقدير الكلام فإن تولوا فقد بلغت، فإنما عليك البلاغ المبين، والمعنى أن هدايتهم إلى الله على حد قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويجوز أن يكون الجواب: فإنما عليك البلاغ المبين. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تولوا فعل

ماض مبني على الضم على الياء المحذوفة بعد قلبها ألفا تخلصا من التقاء الساكنين، وهو مبني على الضم على المشهور لأنه اتصلت به واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الفعل وإن كان مبنيا على الضم فهو في محل جزم بإن التي تجزم فعل الشرط وجواب الشرط. وقد تقدم أن الجواب محذوف والتقدير فإن تولوا فقد بلغت، وجملة الجواب تلك في محل جزم لتحقق الشرطين فيها، فإن أداة الشرط جازمة والجواب مقترن برابط، وبذلك تكون جملة جواب الشرط المقدر في محل جزم. والجملة الشرطية المكونة من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فإنما عليك البلاغ المبين. يجوز في هذه الفاء أن تكون فاء الاستئناف، وقد سيقت هذه الجملة تذييلا للكلام الذي قبلها على جهة التعليل، والمعنى لأنما عليك البلاغ المبين. ويجوز في هذه الفاء أن تكون فاء السبب، وهي على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتعليل قد يكون مأخوذا من إن، وإن تأتي للتعليل، ومن ذلك قول الشاعر: بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك الفلاح في التبكير، والمعنى لأن الفلاح بالتبكير. وقبل هذا وذاك فقد تكون إن للتعليل في قول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. فيجوز أن يكون المعنى لأن الله على كل شيء قدير. فالتعليل قد يكون مستفادا من إن لا من الفاء، والفاء ليست للسببية وإنما هي للاستئناف. وما كفت إن عن العمل، ولذلك كان الواقع بعدها مبتدأ وخبرا. ما كافة حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عليك البلاغ المبين جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور عليك في محل رفع خبر للمبتدأ، وقد تقدم الخبر على المبتدأ. وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن عليك أو كان عليك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. البلاغ مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المبين صفة لكلمة البلاغ مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وعلى جعل هذه الجملة: فإنما عليك البلاغ المبين جملة استئنافية، تكون جملة لا محل لها من الإعراب. وعلى جعلها جوابا للشرط، تكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل جزم لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جزم.

0: جواب الشرط لها محل من الإعراب، فأداة الشرط جازمة وهي إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء. وقد تقدم أن الأقرب أن يكون الجواب محذوفا، والتقدير فإن تولوا فقد بلغت. ثم يستأنف كلام على جهة التعليل، فإنما عليك البلاغ المبين، والمعنى لأنما عليك البلاغ المبين. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 83 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، هذه الجملة جملة استئنافية وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعرفون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعمة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية يعرفون نعمة الله جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ولا يبعد أن تكون هذه الجملة حالية، وصاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تولوا، وتقدير الكلام فإن تولوا عارفين نعمة الله فقد بلغت، فإنما عليك البلاغ المبين. وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة الفعلية يعرفون نعمة الله جملة حالية، والجملة الحالية من الجمل التي لها محل من الإعراب، فهي في محل نصب. ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وثم قد تكون للمهلة الزمنية، ويجوز أن تكون للمهلة الرتبية للإشارة إلى أن المذكور بعدها مما يستدعي أن يكون في غاية الاهتمام، فإنه من الغرابة بمكان أن يعرف الإنسان نعمة المنعم ثم ينكرها، فإن ذلك مما لا يقع في الأصل، ووقوعه شيء أقرب إلى الغرابة وأدعى إلى العجب. ينكرونها، ينكرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأكثرهم الكافرون، هذه الواو يجوز أن تكون واو الحال، وتقدير الكلام على جهة التقريب ينكرونها كافرين، لأن إنكار النعم من شأن الكافرين، والكفر يرشد إلى هذا المعنى، فإن معنى الكفر التغطية. ومن ذلك قول الشاعر في ليلة: كفر النجوم غمامها، والمعنى غطى النجوم الغمام، فإن معرفة النعمة وإنكارها من الكفر، أي من تغطية الحقائق وسترها حتى لا يطلع عليها، ولذلك ناسب أن يذكر الكفر في هذا الموضع. فالمعنى ثم ينكرونها كافرين أكثرهم. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة حالية، وتكون هذه الواو واو الحال، وهي التي يسميها النحاة أيضا واو الابتداء. والجملة الحالية جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أكثر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الميم من الضمير هم واللام من كلمة الكافرون. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. ويجوز أن يكون هم كلمتين، الكلمة الأولى هي الهاء والكلمة الثانية هي الميم، ونقول على هذا الوجه في الإعراب: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الكافرون خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية وأكثرهم الكافرون في محل نصب حال. والجملة الفعلية ينكرونها وأكثرهم الكافرون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولذلك تأخذ حكمها على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها التي تحمل الرقم 16 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تتحدث عن أبشع جريمة ارتكبها المخلوقون في حق الله، وتلك وصفه بأنه اتخذ ولدا.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تبين ما وصلت إليه تلك العقول المأفونة من أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا. يا سبحان الله، إنه زعم مبني على جهالة أو زعم مبني على سوء فهم، كما سنوضح ذلك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
1: إن هذه الآية نظرا إلى قصرها لا تشتمل على كثير من الأحكام التجويدية، ولكن نمر على تلك الأحكام أو بتلك الأحكام مرورا مرور الكرام. أولا، قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. إذا لم تقف فلك أن لا تقف، ولكن الأفضل أن تقف فتقول: وقالوا اتخذ الله ولدا. فهذه جملة لها مدلولها. فإذا وصلنا ولدا سبحانه
3: نقول إخفاء هنا.
1: نعم، إخفاء التنوين قبل السين، والسين من حروف الإخفاء. سبحانه،
3: هناك قلقلة في حرف الباء.
1: نعم، إذ هي ساكنة وهي من حروف القلقلة. سبحانه له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
2: جاء إدغام هنا يا أستاذنا.
1: إدغام ماذا؟ كل له، إدغام تنوين كل في لام له،
3: وهو إدغام بغير غنة.
1: نعم، إذ هي من حروف يرملون. إذن في هذه الآية حكمان تجويديان أظهرناهما، أو ثلاثة أحكام إذا لم تقف.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل، الآيات السابقة تبين ما عليه أولئك الذين عادى بعضهم البعض. قالوا: هؤلاء ليسوا على شيء، وقال الآخرون: ليسوا على شيء. ثم قال الله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فقد جمع الجميع في سلك واحد من الضلال والكفر، جمع اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، حيث قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. ثم ذكر من فرد به المشركون من ظلمهم للناس، بل لظلمهم، بل من ظلمهم لأنفسهم وللمساجد، حيث منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن يذكروا اسم الله في المسجد الحرام، وانسحب ذلك على كل المساجد. ثم جمعتهم هذه الآية في سلك واحد، حيث ذكرت الآية أن الجميع قالوا اتخذ الله ولدا، فهي سلسلة متصلة الحلقات في بيان فضائعهم وشنائعهم المرتكبة في حق الاعتقاد اللازم الذي يجب أن يكون اعتقادا منزها عن كل ما يتصل بنقص في حق الله سبحانه.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: ما رأيك أن نبدأ بإعراب هذه الآية؟
1: وقالوا، الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: إذن قالوا هنا معطوف على قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى
2: ليست اليهود على شيء،
1: أو على قال في قوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون. وقالوا إذن معطوفة على قال في قوله تعالى: وقالت اليهود، أو قال في قوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون.
3: فنقول عن قال: فعل ماض مبني على الفتح،
1: والواو
3: فاعله
1: مبني على الفتح المقدر، لأن الضم جاء من أجل الواو. وقالوا اتخذ
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: وأصله اتخذ.
3: اتخذ،
1: نعم، لأنه من أخذت الشيء، فالتاء للمبالغة. اتخذ أصله اتخذ. لفظ الجلالة
2: فاعل مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
1: وهو فاعل اتخذ. اتخذ الله ولدا،
3: ولدا مفعول به منصوب.
1: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، نقول عن كلمة سبحانه
2: مفعول مطلق منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: وعامله سبح محذوفا أو سبح محذوفا، أي سبح الله سبحانه، وسبحان مضاف
3: والهاء مضاف إليه،
1: وهذا من المصادر التي التزم فيها حذف العامل، كمعاذ الله سبحان الله لا يذكر عامل هذه المصادر. بل له ما في السماوات والأرض.
2: بل حرف إضراب وعطف يا أستاذنا.
1: نعم هي حرف إضراب، فهي إضراب عما قبلها إلى ما بعدها. له نقول عن له
3: جار ومجرور،
1: خبر مقدم. ما
2: اسم موصول يا أستاذنا،
1: مبتدأ مؤخر. له ما في السماوات، أي له الذي في السماوات. في السماوات
3: جار ومجرور،
1: شبه جملة صلة ما. له ما في السماوات والأرض.
2: الواو عاطفة يا أستاذنا.
1: الأرض معطوف على ماذا؟
3: على السماوات.
1: كل له قانتون. كل
2: مبتدأ مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
1: مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. قانتون
3: خبر مرفوع.
1: جميل، وعلامة رفعه
3: الواو.
1: له، له متعلق بقانتون، مقدم على طريق الاهتمام والاختصاص. كل له أي لله قانتون خبر كل.
2: أستاذنا
1: نعم،
2: لماذا جاء المبتدأ مفردا والخبر جمعا؟
1: كل لفظه لفظ مفرد ولكنه معناه جمع، أي الجميع له قانتون، فهي من ألفاظ العموم، وهي هنا مضافة إلى محذوف. كل من في السماوات والأرض قانتون لله. روعي في هذا الخبر معنى كل وهو معنى العموم، فجيء به جمعا لمذكر سالم مرفوع بالواو.
3: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، لم يتسع الوقت لأكثر من الإعراب. إذا نلتقي من الغد بإذن الله لنقف حول ما تضمنته الآية من معان لطيفة مفيدة
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع هذا النبي العظيم، مع إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، وهذا المشهد الذي يطل علينا من سورة مريم عليه السلام. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. في هذا السياق تعريض لهم، يعني لقومه، أنهم أشقياء بدعاء آلهتهم، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني يعرض بهم أنكم أشقياء بدعاء هذه الأصنام كما يقول العلامة ابن عاشور. والشيخ شعراوي يقول أيضا في هذه الآية، أي عسى أن لا أكون شقيا بسبب دعائي لربي، لأنه تبارك وتعالى لا يشقى من عبده ودعاه. فإن أردت المقابل فقل الشقي من لا يعبد الله ولا يدعوه. إذن هنالك جانب شقي وجانب سعيد، فذلك الشقي هو الذي يعبد غير الله ويدعو غير الله، الذين يدعون غير الله، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فماذا يستفيدون من هذا الدعاء؟ فإذن ذلك المؤمن وذلك الذي يدعو الله عز وجل، فدعاؤه لربه خضوع وخشوع وإخبات، ينال أجره وفضله عند الله عز وجل. وفي هذه الآية الكريمة يقول الشيخ الطفيش رحمه الله، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أي خائبا ضائع السعي تعريضا بهم إذ غابوا وضاع سعيهم في عبادة غير الله، وعسى تواضع ومراعاة للأدب وتلويح بأن إجابة الدعاء وقبول السعي تفضل من الله لا واجب على الله، وأن العبرة بالخاتمة والغيب لله عز وجل. إذن يعرض بهم هنا عندما يدعون غير الله عز وجل، وهنا قوله عسى فيه ذلك تواضع من إبراهيم عليه السلام، وتعليم لنا نحن الذين نتلو القرآن أن إجابة الدعاء تفضل من الله عز وجل لا واجب عليه، فالله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة فضلا منه وكرما. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهنا نذكر، عندما نذكر عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، الآيات الأول في هذه السورة التي نحن فيها في سورة مريم، عندما نمر على مشهد سيدنا زكريا عليه السلام عندما يقول قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هنا ذكر أيضا بدعائك رب شقيا. وهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وموضوع الدعاء أمر يحتاج إلى أن نقف معه أيضا لننظر في معانيه، لنأخذ منه أيضا الدروس والعبر. فهذا برنامجنا دروس وعبر من مشهد قرآني، نحاول من خلاله تدبر الآيات والنظر فيما ذكره علماء التفسير وغيرهم لنكسب هذه الكنوز التي أعطانا الله إياها من خلال كتابه العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أيها المستمعون والمستمعات، إلى الملتقى بكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ محمد السيد الحب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون

أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخير

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة

0: الحميد.
1: تلا على مسامعكم الشيخ محمد السيد الحب من كتاب الله الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
0: أعوذ